مرحبا بكم انتم مستمعي لبرنامجكم سبوتلايت على ميديا. اليوم مستمعينا الكرام غادي نفتحوا الباب لابنة القصر الكبير اللي ارتبط جزء مهم من مسارها بمدينة طنجة قبل ما تاخذها الرحلة العلمية والفنية إلى تولوز حيث درست الهندسة المعمارية. اليوم نلتقي معها باش تكلمينا على معرضها الجديد اللي هو بريليود اي فوغ المقام بفضاء باب الرواح بالرباط. عتاب بن جلون ضيفتي على ميديا وإيكفوريا.

روائع مايكل جاكسون بيلي جين. نحن معكم على ميديا مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. أنتم استمع إلى برامجكم سبوتلايت، بعد قليل نستقبل الفنانة التشكيلية عيطان بن جلون اللي غتكلمنا على آخر معرض التي تعرض الآن برواق باب الروح بمدينة الرباط. غنواصلوا مع سيدي وصالك أنغام.

الكبير اللي ارتبط جزء مهم من مسارها بمدينة طنجة. عطاف بن جلون غتكون معايا اليوم باش نتكلموا على المعرض الجديد ديالها اللي تتنظم بفضاء باب الرواح اللي انطلق يوم الجمعة وهي معنا اليوم الأحد باش تكلم لنا على هذا المعرض والأهداف ديالو وكيفاش خدمت عليه وكذلك تكلم لنا على شراكة مع فنانة من السنغال اللي خدمت كذلك معها في هذا المعرض اللي كان فيه واحد نوع من الحوار الفني أنتا جيرمان جاي ديستينج تيك تيك

0: سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم مجددا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت مساء الفن والجمال. إذن في هذه المساحة اللي تنلتقي فيها اليوم مع تجربة فنية وإنسانية مميزة، تجربة ديال الفنانة اللي اختارت جعل من المادة والذاكرة والزمن لغة خاصة بها. ضيفتنا اليوم بنت القصر الكبير اللي ارتبط جزء من مسارها بمدينة طنجة قبل ما تاخدها رحلتها العلمية والفنية إلى تولوز حيث درست الهندسة المعمارية، ثم إلى الرباط حيث تابعت الدراسات ديالها في الأدب الفرنسي. اليوم غنتكلموا على المعرض ديالها اللي تتنظم برواق باب الرواح مدينة الرباط بخيلود إفوغ. اليوم غنتكلم لنا على هذا المعرض وحنا سعداء أننا نستقبلوها اليوم برنامج سبوتلايت. أهلا بك et bienvenue sur Média.
2: Merci pour l'invitation.
1: Alors Itaf, votre exposition à la galerie Bab Rouah s'intitule Prélude et fugue. Pour une artiste qui travaille le volume et la matière tangible, emprunter le vocabulaire de la musique et du temps qui s'écoule, c'est un choix qui est très fort. C'est pas la première fois. Alors, comment la structure de la fugue se traduit-elle dans l'espace d'une galerie d'art comme la galerie Bab Rouah?
2: Eh bien, elle se traduit dans la composition de la thématique, parce que j'ai emprunté le terme de prélude et fugue pour la structure de la composition. Ça évoque ce que je voulais montrer à travers la thématique et à travers cette exposition. Mmh. Et

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

كنت على يقين بأن عشرات من آلاف كانوا ينتظرون، وكنت على يقين بأن النقاش الجاد له أنصاره، والأرقام التي تحققت في العددين الأول والثاني من هذا الموسم خير دليل. شكرا لكل من يعبر ويعبر ويبعث لنا بملاحظاته، أستقبلها كما لو أني للتو بدأت الاشتغال في هذه الحرفة. من أهل هذه الحرفة أستضيف اليوم فهد بن شمسي، يشتغل ويجتهد ويحاول، وله الجديد من له الجديد ييسر لي سبل فتح النقاش، وممثل وموسيقي في البدء أكسسواريست، وقريبا سيناريست ومخرج. أعرف كيف بدأ ولا أدري حقا أين وكيف سيتوقف، لا أريده أصلا أن يتوقف. في السينما شاهدته مؤخرا في بعض من الأعمال، وفي الموسيقى جولاته في المغرب وخارج المغرب تلقى النجاح. فهد بن شمسي هنا في الاستوديو. رسالة أخيرة أختم لهذا التقديم، أختار ضيوفي نعم، لكن هم أيضا من يختارون المكان الذي يعبرون منه وفيه. Le savoir est une arme et une arme reste une arme. لنعبر.

0: نسيت على راسي بالشعر. نسيت على راسي بالشعر.
1: ما بقيتيش هكذا.
0: بارك عليهم.
1: شوف الشباب لا يدوم. ولو انك راك مازال تبارك الله.
0: لا هو كبيبر كبيبر.
1: ايوا ما كبير غير الله.
0: اييه.
1: سيف هذا بن شمسي. ها الكبير هذا مرحبا بك.
0: اي نعم.
1: مرحبا بك.

انت معايا اليوم هنايا لانك واحد من الفنانين القلائل اللي عندهم فعلا جديد اللي كيفتح لي النقاش، ولو ان عندنا غير واحد 26 دقيقه جديد في التمثيل، مشاركات في اعمال مغربيه واجنبيه، وايضا في الموسيقى. حفلاتك ما شاء الله تجرى في الغالب بشبابك مراقاه سولد اوت، وجوله جديده قريبه فهد في المغرب وايضا خارج المغرب في ليون وباري، مازال نتكلموا على هذا الموضوع. بالتالي كاين ما يتقال، غير هو

0: لا لا بدا انت
1: بدا وسيدي بالايجاب الموسيقى
0: لا لا بدا بالخيب بدا بالخيب
1: ما عندكش الايجابي
0: ما كاينش بزاف
1: كاينش
0: نحيدو علينا
1: الايجاب واخا نمشيو نبداو بالسينما نبدا بعدا بواحد التهنئه انت درت مده طويله باش نقولها لك وجها لوجه اسيف

0: في واحد الظروف زوينه مزي احترافيه بالمعنى الكبير. نعطيو الناس نفس بعدا غير من قطعه التقنيه ديال هذا.
1: سلفتي 20 مليون
2: اش درتي بها؟
3: درنا بها العرس بقى واحد شويه درت بها شي معيزات.
4: انا خذ هاد الزربيه دابا الشهر الجاي غتصيفط عا 5000.
3: شنو درتي من الفلوس؟
2: جي بغيت ندير شي مشروع ساعه مرضات للوالده.
5: الناس اللي غندخلو خيط بيض غنصرف بلا مشكل.
4: واش انا جالس كنقول بفيك عين بين ما درت حتى شي مجهود باش نقول بك وتاع حال فمك.
5: شكرا عطيكم 3000 درهم وصلوا لي هاد المجرم الحبس.
6: فهمت ديالي انا اللي جريت كل هادشي.
4: صافي راه العالم تبدل.
6: العالم ما تبدلش. حنا اللي تبدلنا.
0: حنا اللي تبدلنا ياك.
6: اييه.
0: فكرني بإيتوغي سكولا فواحد
6: مانيفيك فوزي.
0: وي. هنا في هذا الفيلم فوزي بن سعيدي كان برمي كنكون
6: كتكون مزيان.
0: مزيان.
6: سير سير.
0: هنا في هذا الفيلم هذا فوزي بن سعيدي والعرض العالمي اللي كنت شفته معاكم في كان كما قلت في ظروف شوف ظروف احترافيه اللي كيتشرف اي فنان انه يشوف العمل ديالو في ديك المكان هذاك وديك الاستقبال بديك الطريقه هذيك. واخا في هذا الفيلم هذا فوزي بن سعيدي خلى وراه المجال الحضاري اللي احتضن غالبيه الاعمال ديالو في السنوات الاخرى وفلت من السطوه ديال الفضاءات المغلقه وعطى شخصيته فرصة التحرك في واحد الفضاءات مفتوحة. صورها بإتقان وبأسلوب كيقترب من داكشي اللي سبق اعتمدوا في الفيلم الطويل الأولي ديالو ميل موا ألف شهر.

0: خاري اللي هما نتوما حتى نتوما راكم كتعيشوا
1: طول في الفصحى شويه ما بديتش كنتلف
0: ديسك كنتلف ما سيدي هنا غادي نحبس واخا ويستان كوميديا على طريقه فوزي بن سعيدي كنظن باننا متفقين بان اكثر مخرج كيكرمك لحد الان في المغرب في السينما هو فوزي بن سعيدي البقيه اغلبهم ما كيعرفوش يصوروك او انت ما كتعطيهمش او ما كتفهمش شنو كيطلبوا منك
1: تخيب المعلم بون كيسيون نو ما كيعرفوش يصوروني سي با هي لا كومبليسيتي

0: مع كبير وينر هيرزوغ وتكون واحد من ابطال فيلم كوري اللي هو رانسميد. شوف دابا هنايا مثلا هنا راه مع كيمان هذا نيكول كيدمان.
1: اييه
0: هذا السي فهد بن شبسي المخرج هو الاستاذ وينر هيرزوغ يا كاستي. كان دور كنلقاك في مسلسل كتلعب فيه بالجسد والروح غايبه، كان تكلم على الافلام اللي لعبتي في الخمس سنوات او الست الاخيره جوج المسلسلات
1: كلهم
0: و
1: شناهي الروح والجسد غايبه.
0: واخا كنلقاك كتلعب دور طبيب غير مقتنع هو بالدور ديالو كتبغيو تدفعوني باش نتكلم انا راه بغيت نلعب.
1: لا لا غير قول غير قول غير قول لا حنا باش نقول
0: كتلعب دور طبيب غير مقتنع بزاف الدور ديالو او
1: غير مقنع ولا غير مقتنع؟
0: غير مقتنع هو.
1: انا ما مقتنعش براسي طبيب.
0: ما فيا ما ندوز بغيتي دي زيكستخيم دوز
1: دير اللي بغيتي. حبسي شويه ماشي بسيكو عا بسيكولوج.
0: عندك العياده والزوجه ديالك هي مهزولين الادريسي. واش انا كنفكركم
1: تاعي ايوا شنو بغيتي نقول لك؟
0: واخا شخص حليم ورومانسي بلا ما يدير حتى مجهود في الرومانسيه.
1: شنو هو كل ما
0: اداء شاحب وباهت وكتبان غير انك خدام في هذه الاعمال هذه مقارنه بالاعمال
1: الرومانسيه. دابا دوينا على الطبيب، شنو في اللعب الرومانسي وما عجبتك؟
0: في اخر مسلسل
1: الحال الماضي
0: تقوم بالواجب بدون
1: متفق معك
0: اضافات.
1: متفق معك ونقدر نفسر لك علاش.
0: ماشي
1: علاش ماشي ما كنبررش زعما الا كان داكشي فريا راه فريا ما بعد كان مزيان.
0: لا لا لا
1: كيبقى جوج موندي اللي كيتفرج. الوقت دابا غندخلوا في نطاق اخر
0: ونشرحوا فيه شويه
1: نشرحوا فيه باش نتفاهموا. حنا السيناريو يقدر يجينا 15 ماشي يقدر ما كيجيناش كاع لا لا نقول لك كيجي شويه قبل كيتكتبوا لي سان بوندون كنتم سير بلاس كتكون عندك سان
0: بحال
1: دابا بحال كتكون عندك واحد لا سيكونس كاين شي مشكل كيجي الكوتش كيقول لك راه غنقلبوا هذا الشيء كامل وكيعاود يتكتب داك الشيء مع الكوتش قبل ما نصوروه سور بلاس. انا النهار الاول طرات ليا تخلعت ملي حت قلبوا انا كنت حافظ المسائل ديالي جاوا قلبوا داك الشيء ويجي الكوتش ويمد لي ورقه عامره. قلت له الشريف كيفاش غنحفظ انا هذا الشيء؟ قال لا ما تخممش. الوغ دابا لي ستاندار ولاو هما هادو سولي كي فا تورني لو بلو فيت ولا غادي يقدر لنا الغرا سي لو بلو بانكيبل مزيان ليا انا اون طونك مونتيج اللي ماشي انا المونتيج اللي صالح للشركات. دونك ماشي هاد المسلسلات كلهم ما كاينش فيهم الوقت المهم السيناريو راه باقي كيتكتب بوندون كاينين لي مويان فين كيمشيو هاد لي مويان باش نديرو دي سوبر ديكور دي سوبر شتي فاش كتجي انت كيعطوك بلوزه وستيتوسكوب وحيط ابيض خاصك دير طبيب خاصك تجبد بزاف من عندك حد ستيتوسكوب معاونك على شويه كون توي دون اون كلينيك افيك لا فيغو كي باس دي برونكار الروينه ناديه النايضه كتدخل في شويه في كيعاونك تدخل في ذاك الدور ديال الطبيب
0: ما تقبلش.
1: كيفاش ما تقبلش؟
0: دابا انت في واحد المرحله في حياتك اللي بامكانك انك تقول انا فهد بن شمسي ما نكونش نكون دزت من التياتر ديال لا كروازيت ونمشي ننزل
1: الوغ ما تقبلش انا شايف الديكورات من قبل
0: مثلا
1: كنقول لهم تتوريوني الديكورات
0: فيلم كوميدي انا نفهمك بانك انت اصلا بديتي وخدمتي في الروجيستر ديال ديال ديال الكوميديا ولكن مثلا بحال فيلم بحال البطل مع احترام للفريق كامل
1: هذاك عمر صاحبي هذاك
0: اذن دابا حنا غنبقاو عاوتاني فاش
1: غنبقاو فيها حيت هذا هو لونيك كا اللي كنقول لك بان درتو حيت صاحبي ياك وتعاونت مع صاحبي فرونشمون جي تروفي
0: عزيز عليا بزاف تا
1: لا
0: كتعيبوني
1: لا ما كنعيبك مع حتى شي واحد ولو ريزولتا بوغ عمر كي لا بروميير اكسبيرونس ديالو كاين شي ناس اللي داروا 10 ويلاه باقي هكا.
0: سيدي فهد انا كنهضر على اللعب ديالك حتى ملي كان
1: انا ما لعبتش مزيان في البطل انا ما لعبتش مزيان
0: اما المحاوله ديال عمر راه بالمناسبه
1: انا قلتها ليه
0: راه خدم واحد دوكيمونتيغ اللي راه كيوجد انا راه شفتو بصراحه كاين واحد ليفوليسيون كبيره ما خصنيش نهضر على
1: دونك انا في البطل ما لعبتش مزيان ما قديتش الدور ديالي جو لادمي سمحوا لي المتفرجين ما تقنتش الدور ما قديتوش
0: كانوا ديزا فينيتي مع اصدقاء
1: انا الدور ماشي هو ما ديريجانيش مزيان انا اللي ما انا ما قنعنيش راسي في البطل.
0: شنو اللي يخلي ممثل بحالك وقف قدام نيكول كيدمان؟
1: بغيتيني نبقى نقول لك لا راه مزيان
0: داكشي بالعكس بالعكس لا والله سي لا هذا ما يمكنش تقول مزيان
1: لا نقول علاش مزيان
0: اونكور اون فوا
1: على راسي
0: شنو اللي يخلي ممثل مثلا صافي بركة على هذا
1: العمل. لا لا زيد زيد زيد.

0: تبقى تقول لك مزيان.
1: سي سي فهد، ما يتوفر لك، وهنا كنتكلم بصدق، لا يتوفر لكثير من ممثلين مغاربه اخرين.
0: بحالاش؟
1: مثلا اتقان اللغات. ما لك لك
0: ما كنتقنش الفصحى.
1: ولكن
0: كنتقن الدارجه والفرنسيه.
1: الدارجه ولكن
0: الانجليزيه البركه.
1: إيه؟ عربيه، فرنسيه، فرنسيه وانجليزيه.
0: وي.
1: كاين شي حاجه اخرى من غير هذا؟
0: لا.
1: ايوا في فتره ما كنت حاضر بقوه في اعمال اجنبيه، تصورات في المغرب وحتى خارج المغرب، كما قلنا كوين اوف ذا ديزرت، هوملاند، غوست اوف بيروت، امريكان سنايبر، رانسوم. هذاك هو راه مقطع منه هنا، لعب سي دور دور دور واحد من الادوار الرئيسيه هنا.
0: وي
1: فيلم كوري. غير هو هذه المشاركات في الانتاجات الاجنبيه اللي اغلبها يصور عندنا فجاه وقف مؤخرا.
0: ما بقاوش كي ما فهمتش.
1: هو قرار ديالك او قرار فرض عليك؟
0: زعما المشاركه ديالي؟
1: ايه.
0: هذا موضوع اخر. انا
1: دابا راه
0: خصنا نهضروا عليه.
1: حيت جات واحد السنوات، واحد 8 سنين 9 سنين، كان فهد بن شمسي كتلقاه هوم لاند.
0: شوف انا غنجيك من انا غنجيك
1: من الاخر كما قال صالح بن صالح، كنبلغوه التحيه.
0: الوغ في المغرب.

0: ومانع عليا ما عندي ما ندير وفاش شي برودكسيون تمشي تقول ليه علاش يا دوتغ زانتيغي اللي كيدخلوا ديال اللهم نبقى مزيان مع هذا السيد ولا مع فهد اللي غنتلاقى به مره كل ثلاث سنين دونك يقدر شي واحد مالوغوزمون يمنع عليك ما عندي حتى شي عداوه هذه ترى واحد المالونتوندي وما عمرو تقاد وما عمرو تحل وغيبقى الله اعلم هكا دونك انا كنقول لك على لي برودكسيون اترونجير كيبقاو بيدين لي ديريكتور دو كاستينغ انا جي بروبوزي واحد النهار واحد لو كاتالوج اللي يجيو لي زيترونجي يشوفوا لو كاتالوج ديال لي كوميديان سون باسي بار لو ديريكتور دو كاستينغ ياك هذا هذا هذا وجيبهم لينا حنا وندوزو لهم الكاستينغ كترى هذه القضيه ديال عنده الجروب ديالو ما كنبغيش نقول انا هذا الشيء باسكو بحال كنتشكى
1: لا ماشي كتشكى حنا خصنا
0: كنتشكى
1: نقول لك علاش في واحد المده اسمح لي راه كندور وجهي كنلقى غوست اوف بيروت كندور وجهي هوملاند كندور وجهي
0: فاش غادي تقلب
1: امريكان سنايبر وفجاه هاد السيد
0: لا ماشي فجاه لا لا لا السيد راه مانع عليا من 2014
1: من اخر مرور ديالك دابا الان تقريبا راه ما
0: حتى ما جاوش بزاف الافلام وشيه

0: لا ولا علاش نطلق لك
1: باش بازيت الكلام ديالي باش نطلق نطلق انك يتوفر لك ما لا يتوفر لكثير وهذه حقيقه.
2: شوف كاين شوف كاين اسمح لي يا بلال كاين بزاف ديال اللعبات حتى ما غاديش نجبد زعما سميات ولا شي حاجه كاين اما كيعتبروك

0: اما عداوه بيرسونيل ديال هذا ما غنجيبوش في الفيلم ديالي. وهاد الزوج هادو الا تجمعوا تقدر ما تبقاش تخدم في لي برودكسيون اتخونجر. الحمد لله في المغرب سي با الكا كيتصلوا بالديريكتور.
1: طريقه اخرى. غير هو واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده باحثا عن افق مهني ارحب؟ جاني هادشي مابقاش جاني هادشي علاش كنتكلم واخا. واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده باحثا عن افق مهني ارحب؟ سكنتي السودان
0: معلم.
1: هادشي ما بقاش عاود كنعاود نفس الكلام.
0: ماشي ما بقاش.
1: واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده سي فهد باحثا عن افق مهني ارحب ما جحتيش فيها تلقى نفسك دور واحد يقربك مثلا يقربك شي شويه من العالميه وتجاوز كاع انت هاد الناس هادو اللي يقدروا يديروك هاد العراقيل؟
0: اجا الكوفيد الوغ جا. لا ماشي كنت موجد حتى هذا هو الجواب. فاش كنت في لوس انجلوس كنت كندوز بزاف ديال لي كاستينغ. ما كان بعدا لا ريغل في لي كاستينغ لا ريغل هي ما تخادش. فاش كتخاد راه هي ليكسيبسيون.
1: باش يفهموا الناس
0: فاش كدوز كاستينغ نورمالمون ما كتخادش.
1: هو واحد

0: وكنقول لاجون ديالي راه ما كيشدش هذا الشيء، راه ما كيشدش، ما كيقول لي راه حدك كتوصل للكاستينغ راه مزيان شي نهار غتخاد، ومني غتخاد راه غتبدا المساله. انا كندوز كندوز هاو جا كوفيد، جا كوفيد هو يحبس كل شيء، الموسيقى والسينما كاع المدخول اللي كان كيدخل ليا تحبس. دونك بديت كنجيب في الفلوس اللي كنت موفره في المغرب صرفقته حتى هو تما، تحبسات القضيه، قلت خاصني ندخل في حالتي.
1: ولكن في ذيك الوقت هي فاش وجدتي الباند ديالك ديال الموسيقى؟
0: اي
1: كانت كل رب ضاره نافع
0: ترانزيسيون،
1: مازال ما كاينش ترانزيسيون، مازال سيفاد، مازال سيفاد فهد بن شمسي عند الموسيقى.
0: اي صافي سالينا السينما
1: بن شمسي عند
0: خليك في السينما، خليك في السينما،
1: حكر سيدي
0: خليك في السينما، داكشي اللي ناضي مزيان.
1: واخا انا ما عندي فين نزيد.
0: يلا
1: فهد بن شمسي عند لالا.
0: اه دو لا لاز ولا دو لا لا سا ديبون، لا كانوا جوج ولا وحده كنحيدوا الاس.
1: دونك دابا المره الجايه غتكون غير وحده.
0: تقدر يكونوا جوج.
1: ايوا راكم في لافيش اللي راكم خادمين لباغي.
0: اه في لاباغي وحده. ايوا راه كاينه وحده كاينه اون جينيرال. لا لا ما عندي ما نقول.
1: ها انت سيدي باش ما
0: ايوا
1: شوف راني التفاصيل ديال هذه لافيش ديال سبيكتاكل ديال اللي غيكون ان شاء الله في نوفمبر. وقبل

0: اش بغيتي تقول؟
1: علاش ما كتحلموش كبير؟ علاش ما علاش كتخلوني نحلم في بلاصتكم وما كيتحقق لا الحلم ديالي لا الحلم
0: ولكن
1: الحلم ديالكم؟ شنو ناقصك دابا باش مثلا انه من بعد ما دوزتي دو دات في الكاباري سوفاج سولد اوت
0: راك تهضر على شي حاجه.

0: دو فوا سولدا. راه كل واحد عنده لاجوج ديالو.
1: عندك سيناريو مكتوب؟
0: ايه
1: قريبا
0: غادي تحط ان شاء الله. تحط ويلي ويلي ويلي ويلي
1: تحط ديال فيلم طويل.
0: اه تحط كنتسنى واش غيعطيونا
1: انت نقرا معاك ان شاء الله.
0: ايه
1: وبالتوفيق بالعكس.
0: انت ان شاء الله
1: انت اهل لها انا بالعكس نتمنى ان الامور كامله تمشي. انت فعلا كل حاجه مشيتي فيها درجه درجه وحتى تقناويت انت هي تشرح للناس بانه كتقول انا ماشي معلم تواضعا وايضا
0: ماشي تواضعا
1: وايضا لانه كاين طقوس اللي كتجعل من المعلم
0: ماشي تواضع حقيقه.
1: ايه غير هو انت تورط تبارك الله كدوز للخالف واحد لابتيت سيربريز في الاخر والخالف نعطيك واحد النويطه اللي كترجع ل 2017 نبغيك تسمعني تسمع معايا واذا تذكرها.
0: وحلاب حلاب ويا حليب وهي سيدي ونوار عليك داوية
1: هذا السويت ديال من هذا؟
0: ديال ولدي.
1: هذه صدات دو كيرجع شي 2017
0: هذا
1: مخرج هذا الوليد تبارك الله يخلي ليك.
0: امين
1: امين. فضلنا انه ما نحطو حتى شي صوره خليه
0: ما كايناش الصوره واخا تبغي تحطها.
1: لا عندي انا
0: ماشي ديال هذا الشيء.
1: اي ولكن لا عندي
0: الصوره. لا لا
1: شوف هو الروح ديال الروح ديال ناس الغيوان ديال ديال ديال الغيوان حاضره عندك في الدار. لا هنا 2017 يعني كان مازال
0: كان صغير.
1: اربع سنين.
0: اربع سنين.
1: واخا سيتي سيفان التوفيق في لا تورني
0: سالا اف بي
1: ايه
0: سالا
1: دغيا
0: بكل رشاقة
1: التوفيق في اللي دات عندك ليون وعندك باريس في لو كاباري سوباج في لا غيون
0: كازا لو 17 اكتوبر
1: وفي كازا في لو 17 اكتوبر وعندك فيلم مع فوزي بن سعيدي
0: ان شاء الله
1: مستقبلا وعندك
0: فيلم مع فيلم مع محمد مفتكر
1: مع محمد مفتكر
0: اللي يخرج ما عرفتش نقدر نقولها ولا لا.
1: ايه تفضل تفضل بالعكس.
0: لا ما عرفتش واش نقدر نقولها ولا لا غيدوز في واحد. لا ما نقدر ما عرفتش
1: صافي
0: قبيله علاش قلتيها ولا لا خليها
1: يقدر يدوز سميتو كاقول يقدر يدوز مهرجان دولي.
0: اه
1: ايه صافي وشي شي عمل اخر؟
0: اللي غيخرج
1: ايه
0: لا هذا الشيء اللي كاين هاد الساعه يمكن
1: التلفزيون ما كاين.
0: لا التلفازه
1: ما مرتاحش عندك راك عندك البروغرام شارج
0: التلفازه ما كيعيطوش هناوني.
1: شوف لي دات اللي جايين نتمنى فيهم التوفيق. نتمنى لك التوفيق في لاكارير ديالك
0: ان شاء الله
1: وسعيد بالاستضافه ديالك هنا.
0: ان بليزير كوم توجور.
1: اون في سا بيان
0: اون في سا تخي بيان. اللي نعبر
1: اللي نعبر اسيدي وباش نعبروا
0: الاخرين اللي نعبر
1: اللي نعبر
0: ترافيرسون ترافيرسون
1: و ترافيرسون فيغ نكملوا بواحد النويطه ديال الموسيقى وبها كنختموا. فهد بالتوفيق
0: ميرسي بوكو
1: وديما رحنا معاك
0: الله يحفظك.

0: يحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

أنلور شابة فرنسية في 27 من العمر، مهندسة في محطة غولفيتش للطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بجنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية، وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث والتحقيق اكتشفت السلطات الأمنية بأنه على متن باخرة الآن في اتجاه مسقط رأسه مدينة سكيكدا.

الخميس 22 من نوفمبر 2007، مر يومان على اكتشاف جثة أنلور عندما تمكن الدرك من تتبع الإشارة الهاتفية للهاتف المحمول لعبد الرزاق زيبا. الإشارة التي حددت موقع الهاتف منذ أول أمس يوم وقوع الجريمة يوم الثلاثاء، كان عبد الرزاق زيبا في منزل الضحية ثم توجه جنوبا، لكن في صباح يوم غد الأربعاء عاد أدراجه شمالا في اتجاه باريس، حيث لم يبق سوى 6 ساعات، وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية قبل أن يشرع في التوجه جنوبا من جديد. حاولت فرقة أمنية تعقب تحركاته مدركين بأنه يسبقهم بأكثر من 15 ساعة، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى باريس لاستجواب أخيه الأصغر والأشخاص الذين تحدث إليهم هاتفيا. تأكدت للمحققين الحياة المزدوجة لعبد الرزاق زيبا، متزوج بامرأة جزائرية في الجزائر مدينة قسنطينة، ويعود زواجه بها إلى نحو 8 سنوات، ومتزوج منذ أكثر من 6 سنوات بامرأة جزائرية سونيا ابنة عمه المقيمة في ضواحي باريس. انفصل عنها بعد 2 سنين من ذلك، لكنه يرفض الطلاق إلى غاية اليوم، وهذا سبب تلكؤه في استصدار الوثائق للزواج بأنلور. ثم منذ أشهر طلب يد زبيدة المغربية، واتصل بأبيها في الدار البيضاء لخطبتها، واتفق مع أهلها على عقد القران بمنزلهم هناك في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يعقد فيه قرانه على أنلور في فرنسا شهر أبريل من العام 2007. ثم له علاقات عابرة عديدة. لم يكن ذلك جديدا على عبد الرزاق زيبا، بل إنها الحياة الطبيعية التي يعيشها قبل وبعد التعرف على أنلور منذ 10 سنوات. كان حينها في 38، وكانت في 17، وهو اليوم في 48، وقتلت هي في 27. التقيا صدفة أثناء فترة تدريب مدرسي قضتها أنلور في ضواحي باريس، فكان الحب من أول نظرة، لكن هذا لم يمنعه من الاقتران بامرأتين أخريين. تزوج في قسنطينة بعد التعرف إلى أنلور بسنتين، وتزوج في فرنسا في باريس بعد تعرفه إليها.

ب4 سنوات، ثم تعددت علاقاته في خلال ذلك كله. ساعده في ذلك أن أنلور كانت تقيم مع أبويها في مدينة أخرى، بل أكثر من ذلك، وعد العلاقات العابرة

حكاية حب وعلاقة قارة. هل علمت أنلور بخياناته المتكررة أم فقط فاض بها الكيل أكثر من المرات السابقة وتحول الشجار إلى مجزرة؟

لحسن حظ المحققين أن عبد الرزاق يستخدم هاتفه المحمول باستمرار، فالتقطت الإشارة الهاتفية في مدينة ست في 10:10 من مساء أمس. هل يبقى في ست أم يذهب إلى مارسيليا؟ لا يهم، الأهم أنه في طريقه إلى الضفة الجنوبية من المتوسط، خاصة وأن مكالماته الهاتفية الأخيرة كانت بخصوص الترتيب لزيارة مفترضة

بين الجزائر وفرنسا. اتصلت السلطات الأمنية بربان الباخرة وأحاطته علما بالراكب الهارب. وهنا واجه المحققون إشكالية أخرى قانونية هذه المرة. فالربان يتمتع بصفة الضابطة القضائية، لكن لا حق له في ممارستها إلا في الجناح والجرائم المرتكبة على متن الباخرة وليس على اليابسة. في 7:15 مساء من ذاك الخميس 22 من نوفمبر، اتصل

عملية إنزال بمروحية عسكرية وترويع 300 راكب من جنسيات مختلفة. لم يكن من حل ثالث إعادة الباخرة إلى ميناء مارسيليا، لكن كيف ذلك؟ لم يسبق أن اتخذ هذا القرار من قبل. امتنع الربان من تحويل وجهة الباخرة، أولا أخلاقيا تجاه 300 راكب، وثانيا أمنيا خشية أن يحتجز المشتبه به بعض الركاب رهائن. اتصل مدير المركز القضائي المكلف بالتحقيق بربان الباخرة الذي بدا مترددا أمام المصر.

وصرح بأنه كان فعلا في منزل رفيقته أنلور بعد قطيعة دامت 3 أشهر. قضى معها الأيام القليلة الماضية، وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر ظل في المنزل في انتظار عودة أنلور من العمل كدأبه دائما. استهلك بعض المشروبات الكحولية وحضر

0: قضية التحقيق التي انتبهت إلى أنه لا يذكر أنلور إلا بصيغة الغائب ولا يسميها أبدا. وعندما ألحت عليه بالسؤال انهار بكاء قائلا إنه لا يحتمل التفوه باسم أنلور، لا يستطيع، يراها ماثلة أمام عينيه ولا يستطيع. وبعد سنة ونصف من مقتل أنلور في 28 من ماي 2008 أجرت قاضية التحقيق إعادة تمثيل للجريمة. في ذاك المساء الخريفي من شهر نوفمبر، كان يوم ثلاثاء، عادت أنلور إلى المنزل في حدود 5:30، وكان عبد الرزاق جالسا إلى كأسه وقد بدت عليه علامات السكر. انتقدت أنلور تعاطيه المستمر للكحوليات ووصفته بالفاشل، ومن الانتقاد إلى التذمر ارتفعت الأصوات وكبر الانفعال. دفعته في صدره وشتمته، قالت إنها لم تعد تحبه وعليه أن ينصرف حالا، وأنه سينتهي به الأمر مشردا تحت جسور باريس. قال عبد الرزاق إن هذه الجملة هي الشرارة التي أفقدته عقله، دفعها وخرج مسرعا إلى الحديقة بحثا عن المذرات. عاد وضرب أنلور من الخلف، ثم حاول خنقها بوشاحه الأزرق لكي تصمت. لم يقتنع الطبيب الشرعي الحاضر لدى إعادة تمثيل الجريمة، لم يقتنع برواية عبد الرزاق زيبا. لا يمكن للأمور أن تكون قد حدثت بهذه السهولة وهذه السرعة. ماذا عن آثار الضرب على وجه الضحية؟ كسر في الأنف وانتفاخ في الشفتين وكدمات حول العين وتحت الذقن. وماذا عن آثار المقاومة البادية على يدي وثياب الضحية؟ يجيب عبد الرزاق عن ذلك بأنها أصيبت لدى سقوطها وأنه لم يضربها. ولدى تحليل مسرح الجريمة أكد خبير التحليل المورفولوجي لآثار الدم بأن الجاني ضرب الضحية وهي أرضا، لأنه لو ضربها عندما كانت واقفة أو جالسة لكانت بقع الدم تلطخ أجزاء أخرى من الجدار ولا تقتصر على الجزء السفلي فقط. ولدى الانتهاء من إعادة تمثيل الجريمة استنتجت قاضية التحقيق بأن الجريمة لم تحدث في 5 دقائق ولا 30، وأنها لم تنجم عن حالة انفعال أو نوبة غضب، وأن عبد الرزاق زيبا لا يتوقف عن الكذب ولا يشعر بأي ندم على فعلته. بعد 2.5 من مقتل أنلور، أدانت محكمة الجنايات عبد الرزاق زيبا ب27 سنة نافذة. ومن المصادفات أن أنلور كانت لدى مقتلها في 27 من العمر.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10:00

0: لما كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النفوس، أوثرت على كل نفس، فلذاك كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين بأنفسهم. فأحمد سيد الكونين طراً وخيره الخلق من ماض وآتي، فهلل يا زمان به وكبر وعظم وافتكر في الباقيات.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दो

جمع الله تعالى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل على الإطلاق، وممد الهمم على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، وختم بشريعته كل الشرائع وحفظها من التحريف والتبديل. أكرمه الله بأن جعله شاهداً على الرسل الكرام وإن تأخر ظهوره الحسي، لأنهم في العالم نوابه، فهو قد استدرك عليهم وتمم ما فاتهم من الكمالات وجمع جميع فضائلهم وزيادات، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه في الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية: أول ما خلق الله روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب، أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير ميديا. موعد جديد بغلاف زمني كالمعتاد من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى بمحطات متنوعة ومضامين متجددة، محطات نسعى من خلالها إلى رصد وتحليل جديد الساحة الإخبارية وطنيا وإقليميا وكذلك عبر العالم.

إلى منطقة الرخاء لإتمام إجراءات تحديد الهوية والتسجيل. وربطت التقارير عملية إخلاء المخيم بترتيبات زيارة يرتقب أن يقوم بها ملك وملكة إسبانيا إلى المدينة المحتلة بعد نحو أسبوع. في تونس دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة

0: زيارة غير معنلة للتضامن للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس الأحد إلى كييف، زيارة تزامنت مع ضربات روسية جديدة وصفارة إنذار في العاصمة الأوكرانية. نهاية الموجز، نلتقي بعد قليل.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد في صباح الأخبار، وعودتنا ستكون مع قصة جديدة من مسيرة فرض الوجود بين المستوطنات إلى الهجمة الميدانية المباشرة. تقود جماعة فتية التلال الإسرائيلية المتطرفة موجة العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حركة تستمد زخمها من رؤية دينية قومية متطرفة وتحول الفكر الراديكالي إلى ممارسات ميدانية تستهدف اقتلاع المواطنين وتعميق السيطرة على الأرض. قصة فتية التلال، خلفياتها وجذورها، يرويها لنا إبراهيم الغربي.
3: هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية، بينما كان جيش الاحتلال يرافق عائلة فلسطينية تحاول العودة إلى منزلها بعد أن أجرها المستوطنون إثر هجمات سابقة. وتقود العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة حركة غير مترابطة بشكل وثيق من المستوطنين الإسرائيليين المتشددين، معظمهم من الشباب، ومن بينهم متسربون من المدارس قدموا من خارج الضفة الغربية ويعرفون باسم فتية التلال. وتستمد هذه الحركة إلهامها من ديولوجيا دينية قومية، وتسعى إلى توسيع الوجود اليهودي في الضفة الغربية المحتلة عبر إنشاء بؤر استيطانية غير مرخص لها غالبا، على شكل خيام مؤقتة أو منازل متنقلة فوق التلال خارج المستوطنات الإسرائيلية القائمة. ويقول دافير فرشيفسكي من منظمة أبناء إبراهيم، وهي مجموعة من النشطاء المتدينين الداعمين لحقوق الفلسطينيين، إن الجيل الجديد لديه أجندة واضحة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال وسائل عنيفة. وذكر منشور على قناة المرتبطة بحركة فتية التلال أنهم نفذوا خلال الأشهر 12 الماضية 635 هجوماً في 158 قرية فلسطينية، أسفرت عن إصابة 409 فلسطينيين وأحراق 436 سيارة. وشهد عنف المستوطنين ضد

0: ولك لتعزيز الاستقرار والتعاون القاري والدولي. تفاصيل هذه الرؤية المغربية وصدها في الاتحاد الإفريقي في ميديا روبورتاج يوقعه من أديس أبابا مراسلنا أبو بكر السماني.
1: إفريقيا ليست قارة الصراعات وبؤرة المشاكل، بل هي أرض الفرص والإمكانات. هكذا جاء تأكيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي عكس الرؤية المغربية تجاه القارة وفق التوجهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: الرؤية المغربية لتحقيق بنية اقتصادية قوية في القارة الإفريقية نفتكر تأتي في ظل تعديل كثير جدا من المفاهيم التي تعتقد أن إفريقيا قارة صراعات، بل هي يمكن أن تتحول إلى قارة تشهد تحول تنموي كبير.
1: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
2: معلوم أن إفريقيا تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة، وإذا تم التوافق عبر الاتحاد الإفريقي يمكن أن يحدث تحول كبير جدا في القارة الإفريقية. نستشهد بمقولة الملك محمد السادس على إفريقيا أن تثق في إفريقيا وتعلم أن لديها الإمكانات والموارد الطبيعية الضخمة التي تمكنها أن تصبح تكتل اقتصادي قوي.
1: بحسب الدبلوماسي المغربي تزخر القارة الإفريقية

0: الدولية.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: الخامسة صباحا والدقيقة الرابعة عشرة بمحطة ميديا. السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة تشرع في إزالة مخيم من المهاجرين غير نظاميين من أحد شواطئ المدينة كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. المرحلة الأولى من إخلاء المخيم همت نحو 700 من المهاجرين، 400 منهم اختاروا العودة طواعيا إلى المغرب. نقابات القطاع الصحي في تونس تدعو إلى المشاركة المكثفة في سلسلة اجتماعات عامة إخبارية وتنسيقية تعقد على مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم في كلية الطب بكل من تونس العاصمة المنى السير سوسة وصفاقس، احتجاجا على الواقع المتردي للقطاع على أكثر من صعيد. القوات الحكومية اليمنية تطلق بدعم من المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. تعليق الدراسة في فرنسا كليا أو جزئيا يوم الاثنين فيما بين 400 إلى 500 مؤسسة أو 500 مؤسسة تعليمية عبر مجموع تراب الجمهورية على خلفية التعبئة التي يخوضها تلاميذ الثانويات احتجاجا على الجدول الزمني وظروف التدريس. لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وفلافيو بولسوناريو يتواجهان بعد 3 أسابيع في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل بعد إخفاقهما في الحصول على نسبة المطلوبة من الأصوات خلال الجولة من الاستحقاق التي أجريت الأحد. أوكرانيا وألمانيا توقعان على اتفاق بقيمة 1,500,000,000 دولار للمساعدة في التصدي للتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة. بعد هذا التذكير صباح الأخبار يتواصل اللحظة مع ضيف صباح الأخبار. مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد تتواصل التحركات التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر احتجاجا على فرض رسوم تسجيل على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية العليا. التنسيقية تعتبر أن

الجميع للقانون ومبدأ المساواة أمامه هو التزام السلطات العمومية بتوفير شروط المساواة بين المواطنات والمواطنين. الفصل 31 الفصل 35 الفصل 39 يعني الفصول كلها تؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص وعلى مجانية التعليم.

0: وسيمة.
1: نعم أستاذ زكريا، هل مطالبكم تم تبنيها أيضا من نقابات التعليم العالي؟
0: من طبيعة الحال النقابات مشكورة يعني كمركزيات نقابية لا يطالون الوقت لعد يعني عدد النقابات التي تضامنت معنا، وبالتالي في الأسبوع الفارط يعني تقدمت النقابة المغربية للتعليم العالي وقدمت بيان تشير فيه إلى رفضها القاطع لما أصبح يسمى بالتوقيت الميسر، والتي ترى فيه أنه عيب من العيوب التي أدخل يعني على الجامعة، وبالتالي هي النقابة المغربية للتعليم العالي هي شريك مع الوزارة في إخراج القرارات وترفض هذا القرار، وبالتالي نقول من أين جاء الوزير بهذا القانون، لأنه لم يدخل حتى النقابات في المشاركة يعني وفي المشاورات. للإجابة على سؤالكم، نعم كانت هناك يعني تضامن وتبني للملف من طرف النقابات، فهي
1: نعم.
0: معنا يعني في نفس الوقت.
1: طيب ما هي الخطوة المقبلة من قبلكم كتنسيقية وطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر؟ أستاذ زكريا، نعم أستاذ زكريا، خصوصا وأننا كما ذكرت في البداية في بداية الموسم الجامعي الجديد، وهناك العديد من الطلبة الموظفين الذين يريدون طبعا استكمال دراستهم ويتبنون نفس المطالب، وبالنسبة لهم هذه الرسوم هي عبء.
0: من طبيعة الحال يعني هذا الدخول الجامعي يعني باشره نوع من التيه، الناس تائهة، هل سأؤدي، هل سأتسجل، هل سأقاطع، يعني كل هذه التساؤلات طرحت في هذا الدخول الجامعي للأسف، والذي ساهم في هدر جامعي يعني الطلبة تسجلوا وبالتالي سيجتازون المباريات الشفوية للدكتوراه وللمستر وإلى غير ذلك، وسيقاطعون الأداء، واللوائح التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبين عليها أنه لا أحد مقبول في إطار التوقيت الميسر بالنسبة لمجموعة من المسترات، لو تذكرت العدد يعني 16 إلى 17 مستر في مجموع الجامعات الوطنية لا أحد مقبول. لماذا؟ لأن هناك عزوف، لأن هناك مقاطعة لهذا النوع من التوقيت المعسر وليس ميسر. عندما أتينا بهذا القانون 1954 طردنا 22 طالب من الطلبة.

0: في متابعة الدراسة بالمجان، وسأقولها سيأتي الدور على الجميع. هذا القانون جاء فقط لخوصة الجامعة لا غير، لأننا اليوم نجد متقاعدين أصحاب مهن حرة وغيرهم مطالبين بالأداء جبرا وليس اختيارا كما صرح الوزير في مرحلة التشريع لهذا القانون.
1: ما الذي تنتظرونه من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في المرحلة المقبلة، من الحكومة طبعا الجديدة ومن سيتولى حقيبة التعليم العالي؟
0: ما ننتظره من الوزارة إن شاء الله تعالى في الحكومة لغدي هي أن تفك هذا الملف وترجع مجاني التعليم ورجع بحالنا فقط، ما طالبين حتى شيء. هذا مطلبنا واضح، مجاني التعليم كما ينص الدستور.
1: شكرا
0: وكما
1: لك.
0: المواثيق الدولية. مرحبا سيدي.
1: شكرا لك الأستاذ زكريا مزواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر. شكرا جزيلا.
0: تحياتي لكم. تحياتي. شكرا جزيلا لكم.
2: ميديا ليون 101 Dakhla 96.4.

لا زلتم في الاستماع لصباح الأخبار، وفيه بعد قليل موجز إخباري وقبله توقعات أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم مع انفراجات بأغلب

0: نفسه أمام وفرة أقل أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها أو مواسم صيد مختلفة. أي أن حرارة البحر يمكن أن تتحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضا. والأهم أن العلماء لا ينظرون إلى موجات الحر البحرية باعتبارها أحداثا منفصلة فقط، بل يدرسون تزايد تواترها وشدتها وانتشارها. البحر يمتص الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة في النظام المناخي، ولذلك فإن ما يحدث تحت الماء قد يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحا على التغير الذي يطال الكوكب. السؤال إذن ليس فقط كم بلغت حرارة البحر، بل كيف ستبدو الحياة البحرية عندما يصبح الدفء الاستثنائي هو الوضع المعتاد.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

الدقيقة 44 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. السلطات الإسبانية تبدأ في إزالة مخيم للمهاجرين غير نظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت قد أقامت عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة.

مواجهة جمهوري في حفل غنائي بعد غياب استمر 14 عاما. الخبر اكتسح منصات التواصل الاجتماعي فور الإعلان عنه من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية الذي أكد إقامة حفل لشاكر بعنوان عودة الغايب على مسرح أبو بكر سالم في 22 أكتوبر الجاري ضمن فعاليته موسم الرياض، والذي من المقرر طرح تذاكره للبيع اعتبارا من 7 الجاري. الحفل سيكون الأول لشاكر منذ اعتزاله الغناء عام 2012 في عودة

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: مرحبا بكم مجددا، نواصل صباح الأخبار ونتحول في اهتمامنا الموالي إلى الشأن الفني والسينمائي.

0: بالنسبة لكثيرين تلقفوا الخبر هناك في مصر تمثل نموذجا للفنانة التي لم تكتفي بالنجومية، وإنما استطاعت أن تجعل من اسمها علامة مرتبطة بمرحلة مهمة من تاريخ السينما المصرية والعربية. هي فرصة ليذكر الجيل الجديد بأن نادية الجندي شاركت في أكثر من 60 شريطا في مشوار يمتد لأكثر من 5 عقود، تكرم مرة أخرى مثل ما سبق وكرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام 2006، وفي مهرجان دمشق السينمائي الدولي، بل وحتى عندنا في مهرجان الرباط لسينما المؤلف في العام 2008. ما الذي سأختم به أيها السادة؟ اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. أتكلم طبعا عن التكريم الجديد والمتجدد عندهم، والسلام إلى الملتقى.
1: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
3: عقول الجريمة، يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء.
4: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
5: لازلتم في التواصل معنا ضمن صباح الأخبار، بعد قليل نشرة إخبارية مفصلة بآخر المستجدات، قبل أن نتعرف وإياكم على جديد أحوال السماء. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم مع انفراجات بأغلب مناطق المملكة، تساقطات مطرية متوقعة بالريف وبسايس والأطلس المتوسط مع عواصف رعدية، الأجواء ماطرة كذلك جنوب العيون. في مقاييس الحرارة المرتقبة 28 درجة بكل من طنجة وأسفي، 29 بالرباط والدار البيضاء، 30 درجة بالداخل ووارزازات، 31 متوقع بفاس، 32 بالصويرة، 36 درجة بأكادير، و37 بمراكش. في أحوال السماء بعد الزوال بعواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء غائمة على العموم والحرارة تسجل 30 درجة، الأجواء مشمسة بطرابلس والحرارة في حدود 27، بنواكشوط المحرار يشير إلى 32 درجة مع عواصف رعدية في بعض الجهات، بمنطقتي الغرب الإفريقي وإفريقيا الوسطى بأبيجون الأجواء غائمة مع عواصف رعدية والحرارة في حدود 29 درجة، بباماكو الأجواء وعاصفية.

0: من هؤلاء إلى المغرب بشكل طوعي. وتأتي هذه الترتيبات على بعد نحو أسبوع من زيارة يرتقب أن يقوم بها ملك وملكة إسبانيا إلى المدينة المحتلة. نتابع التفاصيل في مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية صباح الأحد الإخلاء الجزئي لمخيم المهاجرين المقام على شاطئ ترامبولين بمدينة سبتة في إطار عملية أمنية واسعة انطلقت عند الساعة 8 صباحا، وشارك في العملية أكثر من 350 عنصرا أمنيا. ويعد مخيم الترامبولين آخر تجمع ساحلي لا يزال في انتظار التفكيك بمدينة سبتة السليبة بعد الإخلاء الكامل لشاطئ بينيتيث خلال عمليتين نفذتا الأحد والثلاثاء الماضيين. وتأتي هذه العملية بعد أكثر من شهرين من إقامة المهاجرين في هذه المنطقة الشاطئية. وكان وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني أنخيل فيكتور توريس قد أعلن أن الإخلاء الكامل للشاطئ ينبغي أن يستكمل في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الموعد قبل الزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني والمقررة في 13 أكتوبر. وفقا لمصادر شرطية اختارت عشرات منهم العودة طوعا إلى المغرب من دون المرور بإجراءات التسجيل، وفق ما أفادت به الصحفية الإسبانية فيرجينيا مارتينيز المتابعة لهذا الملف.
2: عملية واسعة النطاق جرت بكل هدوء باستثناء بعض لحظات التوتر، وقد دخلت قوات مكافحة الشغب لتطلب منهم الجلوس وظلوا ينتظرون حتى تم نقلهم. وهناك ستمنحهم الشرطة خيارين، إما التسجيل وتقديم بياناتهم والانتقال إلى مرافق الحكومة من أجل إعادة إيوائهم، أو المغادرة طوعا نحو المغرب.
1: ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات الإسبانية لإنهاء المخيمات المؤقتة التي أقيمت على شواطئ سبتة عقب موجة الدخول الأخيرة من مدريد. محمد مدن، ميديا.
0: نواصل من ليبيا، حيث نفذ فرع جهاز الحرس البلدي في مدينة البيضاء الليبية حملة أمنية ورقابية موسعة لضبط العمالة الوافدة المخالفة. تركزت الحملة على التفتيش الميداني للأنشطة التجارية والتدقيق في المستندات الثبوتية وجوازات السفر وتأشيرات الإقامة. الحملة طرحت من جديد إشكالية تدبير العمالة الأجنبية في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين. حول هذا الجانب نستمع من دبلن لتعليق الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء طارق لموم، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: ما تقوم به بعض الأجهزة التنفيذية مثل الجهاز الحرس البلدي من حملات ومن تفتيش ومن إلقاء القبض على العمال المخالفين، نعتقد أنهم فقط يركزون على الحلقة الأضعف في هذه المسألة. قضية تنظيم العمالة تم الحديث عنها منذ سنوات، وكان واضح جدا ما هي الخطوات التي يجب على الحكومات أن تقوم به، ووزارة العمل كانت واضحة في هذه المسألة وأنشأت أكثر من 120 مكتب منتجر في ليبيا، وقاموا بعمل منظومة خاصة بالعمال، وتم القيام بمنصة اسمها منصة وافد، وطلب من الناس تسجيل العمال لديه حتى عاملات المنازل وغيرها، يعني يجب تسجيلهم داخل هذا الأمر. هناك عزوف كبير جدا، يعني لا الأرقام لا تذكر. غالبية الجهات الحكومية والشركات الخاصة تعتمد وتتعمد استخدام المهاجرين غير النظاميين. نعتقد العلة ليست فقط في دخول هؤلاء الأشخاص في ليبيا بطريقة غير نظامية، بل أن هناك الكثير من الشركات تطلب عمال من دول الجوار وتعلم أنهم سيدخلون إلى ليبيا بطرق غير نظامية ويدخلون ويتم تشغيلهم بدون أي عقود. الإشكال داخلي والبيت الداخلي غير مرتب، ولا يوجد إرادة حقيقية سياسية لتنظيم سوق العمل الليبي.
0: ومن ليبيا إلى مصر، التي دعت أمس إلى جانب كل من إريتريا والصومال والسودان خلال قمة في مدينة العلمين إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وشدد المشاركون بالقمة الرباعية في إعلان مشترك على احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. إلى ملف الأنباء الدولية، تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية للنفط الخام غير الإيراني القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز لعدة أيام متتالية الأسبوع الماضي، متخطيا معدل ما قبل الحرب البالغ 18 مليون برميل يوميا. نواصل من أوكرانيا. بمناسبة زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس لكييف، وقعت أوكرانيا وألمانيا صفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة. الاتفاقية

0: وتشمل أسلحة لطائرات المسيرة القتالية ودعما لقطاع الطاقة الأوكراني المتضرر بالشدة. وحذر ميرتس من أن دعم أوكرانيا أمر حيوي لأمن أوروبا خاصة في الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه إن لم تتوقف هجمات روسيا فإن آلتها العسكرية ستتجه إلى باقي دول أوروبا عاجلا أم آجلا حسب تعبيره. قراءة في دلالة زيارة المستشار الألماني إلى أوكرانيا يقدمها لنا من كييف سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية حوره نور الدين كجان.
1: هذه الزيارة خطوة تتجاوز التعبير الرمزي عن التضامن مع أوكرانيا لتصبح تعبيرا عن تحول نوعي في مقاربة برلين للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث انتقلت ألمانيا من دور الممول الرئيسي للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، انتقلت كي تصبح شريك صناعي مباشر مع أوكرانيا يسعى إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة مستدامة قادرة على مواجهة التصعيد الروسي المستمر في الحرب. ومن ناحية استراتيجية أيضا أوسع، تأتي هذه الزيارة ضمن سياسة برلين الرامية إلى إعادة صياغة نموذج الدعم الغربي من الاعتماد على التسليم المباشر للعتاد إلى بناء منظومة صناعية دفاعية أوروبية أوكرانية مشتركة. لذلك يجب الانتباه إلى أن الوفد المرافق للمستشار الألماني يضم وزيرة الاقتصاد بالإضافة إلى نحو 10 من المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات الألمانية في قطاعي الطاقة والتصنيع العسكري. لذلك يجب النظر إلى هذه الزيارة في إطار ترسيخ العلاقات واندماج أوكرانيا في الأمن الأوروبي بشكل أكبر وأكثر.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة محادثات ثلاثية مع ممثلين أوكرانيين وروس أواخر الشهر الجاري في إطار المساعي الدبلوماسية الأمريكية لحل النزاع. وبالموازاة مع ذلك قال وزير الخارجية الهندي إن نيودلهي تسعى إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب. رياضيا، فرض المنتخب المالي لكرة القدم التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في لقاء ودي جمع بينهما مساء أمس على ملعب طنجة الكبير. نتابع تفاصيل في تقرير الحسن جابري.
2: هدف مغربي في الشوط الأول ورد مالي في الثاني، وبينهما اختبار مفتوح على أكثر من قراءة. أسود الأطلس أنه موعدهم الأخير في هذا التوقف الدولي بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب طنجة الكبير في مباراة حملت لمحمد وهبي فرصة جديدة لاختبار خياراته. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء عرف بعض التغييرات. أشرف حكيمي جلس على مقاعد البدلاء، فتم إشراك علي معمر فضلا عن بدء إبراهيم دياز للمباراة من مقاعد البدلاء. البداية حملت أفضلية مالية مع ضغط بدني واضح للضيوف قبل أن يستعيد الأسود توازنه تدريجيا ويفرض حضورهم. الدقيقة 35 حملت هدف التقدم للمنتخب المغربي ضربة جزاء حولها عبد الصمد زلزولي. في النصف الثاني سعي الأسود للحفاظ على التقدم اصطدم بضغط مالي دفع محمد وهبي إلى تنشيط تشكيلته. أقحم إبراهيم دياز وسفيان رحيمي ضمن سلسلة من التغييرات، لكن منتخب مالي ظل يشكل الخطر ويبحث عن منفذ للعودة. الكرات الثابتة كانت مصدر الخطر، واحدة منها جاء منها التعادل بواسطة جاسو ديارة. في الدقائق الأخيرة حاول الأسود استعادة الأسبقية دون أن تتغير النتيجة. تعادل يختتم به المنتخب الوطني المغربي هذا التوقف الدولي بعدما استهله بفوز على الجابون بهدفين دون رد، ثم انتصار على ليسوتو بالنتيجة ذاتها في مسال مشوار التصفيات المؤهلة للكان القادم.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
3: شكرا لك المحفوظ. وإلى العرض الإخباري المفصل للسابعة نواصل مستمعينا جولتنا الإخبارية الصباحية مع ركن الصحافة والمواقع الإخبارية في جولتنا يصحبنا فيها خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير نور الدين.
3: وأول العناوين، خلدون، مغاربية مساعي تشكيل الحكومة في المغرب، وكذلك تصريحات الرئيس الجزائري بخصوص ملف الصحراء المغربية.
4: تفويضات مجالس الأحزاب تفتح جولة حاسمة لتشكيل حكومة المنصوري تخبرنا إسبريس. شكلت المجالس الوطنية للأحزاب المتصدرة للانتخابات محطة مفصلية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك قبل الجولة المقبلة من المشاورات التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة في ظل مستجدات مصادقة برلمان حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال على المشاركة الحكومية. مئات المهاجرين يختارون العودة إلى المغرب خلال إخلاء مخيم بسبتة، قصة أخرى في الصفحة الرئيسة في إسبريس. تبون يهيئ الجزائريين لطي صفحة ملف الصحراء المغربية يعنون، ويبدو أن تبون يمهد الرأي العام الجزائري الذي تشبع لعقود بالدعاية المعادية للمغرب لتقبل فكرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وعلى الرغم من تحريفه لمضمون قرار مجلس الأمن الرقم 2797 كما يقول لوتغوسون، إلا أن تبون شدد بقوة على أن بلاده تحترم هذا القرار. إن الإشارة إلى هذا القرار مع التأكيد في الوقت ذاته على عبارة لسنا صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، فالحل الذي يقبله الصحراويون سنقبله نحن أيضا، يمثل تحولا جوهريا في الخطب العنيفة والمواقف المتصلبة المعهودة لدى الرئيس الجزائري. ويمكن تفسير ذلك على أنه محاولة لتهيئة رأي العام الجزائري قبيل اعتماد قرار جديد مرتقب لتقبل واقع ومستقبل الصحراء في ظل السيادة المغربية كما يقول لوتغوسون.
3: العناوين الموالية في هذه الجولة خلدون، نرصد فيها تطورات اليمن المتسارعة وكذلك زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرس إلى أوكرانيا، وسؤال مهم عن الفوضى العالمية الجديدة.
4: اليمن يعلن بدء استعادة الدولة والتحالف يتعهد بدعمه. المتحدث باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أعلن استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. الإعلام يواكب. مقال لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط يقول فيه إن اليمن لا يستطيع إبقاء مصيره رهينة في يد مجموعة عززت الانقسامات اليمنية، ولا تستطيع دول الإقليم قبول سيطرة مجموعة من هذه القماشة على ممر حيوي مثل باب المندب. وإذا كان العالم لا يقر لإيران بحق وضع يدها على مضيق هرمز، فكيف يسلم بوضع باب المندب في عهدة الحوثيين؟ متحديا تهديدات روسيا، يقوم فريدريش ميرس بزيارة مفاجئة إلى كييف، العنوان في لوموند. في حين كانت موسكو قد نصحت الأوروبيين بعدم التوجه إلى كييف، توجه المستشار الألماني إلى أوكرانيا يوم الأحد حيث أعلن عن عودة تسليح جديدة وبرنامج المساعدات العسكرية. أتى ذلك في ظل تراجع مكانة ميرتس في ألمانيا بسبب النتائج السيئة التي حققها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الإقليمية التي جرت في سبتمبر، وبسبب الأزمات المتكررة داخل ائتلافه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقد أعاد المستشار تأكيد عزمه على دعم أوكرانيا، تكتب لوموند. فوضى عالمية جديدة أم نفس الفوضى القديمة؟ تسأل نيويورك تايمز. تستحضر كاتبة المقال ما تصفه بانهيارات الماضي وتدعو القارئ إلى إدراك أن الحاضر هو اللحظة التي تسبق العاصفة، لكن بعد 30 عاما من العمل في مجال النشر أشك في صحة الروايات التي تأتي بهذه الدقة. كما تقول الكاتبة، الثورة الفرنسية والثورة الروسية وصعود هتلر إلى السلطة والحرب العالمية الأولى تبدو هذه الأحداث حتمية عند النظر إليها بأثر رجعي، لأننا نعرف كيف تنتهي كل قصة. نعم العالم يتغير وبعض التغييرات خطيرة، لكن الفوضى ليست هي نفسها الانهيار، والأزمة ليست بالضرورة مقدمة للثورة. ما نحتاجه الآن كما تقول الكاتبة في نيويورك تايمز هو تقليل السرد المروع وزيادة التمييز. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
3: شكرا لك خالدون، وإلى موعد قادم من جولتنا التي نتعرف فيها وإياك على أبرز عناوين الصحافة عبر العالم بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية. نواصل وإياكم صباح الأخبار بجديد يومية الفلاح.
5: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
6: موضوع الأسبوع،
7: ما بين المخلفات القبيحة والصعيبة ديال الحرب ما بين أمريكا وإيران من جهة، وما بين روسيا وأوكرانيا من جهة أخرى، هاد الشهور اللي فاتوا كاين مع الأسف مشكل الأسمدة الفلاحية وقلتها في السوق، وبالخصوص الطلوع والزيادة الكبيرة والمفاجئة ديال الأثمنة ديال الأسمدة بالخصوص اللي تتصنع من المواد البترولية. وهذا الشيء بين على النقص من هذه الأسمدة وعلى التأثير اللي يمكن يكون عنده في الإنتاج الفلاحي ديالنا والاقتصاد والحياة الاجتماعية ديالنا بحال ديال عدة بلدان بحالنا. وهذا علاش بغيت ننتهز هذه الفرصة ونعاود نرجع نتكلم لكم على موضوع قليل فاش تندويو عليه من قبل، وهو موضوع التوزيع ديال الأسمدة في بلادنا. وهكذا مدة هذه السيمانة كلها إن شاء الله غادي نعاود نتكلموا على أهم الزراعات اللي تيستهلكوا الأسمدة عندنا في بلادنا، وقتاش تيوقع عليهم الطلب والبيع والشراء من طرف الفلاحة ديالنا. وغادي نتكلموا كذلك

0: السيمانة غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال المهم ديال التحديات اللي تتواجه هاد التوزيع ديال الأسمدة في بلادنا.
1: ملاحظة اليوم.
0: هاد السيمانة عودنا بدينا موضوع مهم وكبير وحيوي في الإنتاج الفلاحي ديالنا وهو موضوع التسميد وبالخصوص التوزيع ديال الأسمدة الفلاحية في بلادنا. وملي تندوا على الأسمدة والتوزيع والبيع والشراء ديال الأسمدة راح نتندوا بالطبع على الأسمدة الكبيرة اللي تسميهم التقنيين أسمدة العمق، أي اللي تيتعطاو للزراعات على طريق الأرض والتربة، أي مع الحط وعملية توجد البلاد للزراعات والفلاحات الكبار. لكن تندو كذلك على أسمدة ديال التغطية، أي اللي تيتعطاو للزراعات من بعد ما ينبتوا ويبداو يكبروا، واللي منهم بالخصوص أسمدة الملحة الفلاحية اللي فيها بالأساس مادة الأزوت اللي تيمكن يكونوا مخلطين معها مواد مغذية أخرى. ولكن راه تيخصنا نزيدوا مع هاد الأسمدة كلها حتى الأسمدة التكميلية للتغذية ديال الزراعات، بالخصوص هادوك اللي تيترشوا على الورق ديال الفلاحات والزراعات والشجر وتيجيبوا للشجرة ولا الزرعة مواد مغذية مهمة.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: Please. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show.
4: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
1: ميدي 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
6: وفي موعد بداية الأسبوع من صباح الأخبار نصل اللحظة وإياكم مستمعينا الكرام إلى ركن التوقيعات وتوقيع اليوم أوراق إسبانية. بين غضب الشارع وحسابات السياسة ترسم أزمة السكن المتفاقمة ملامح الاستقطاب السياسي في إسبانيا، معادلة دقيقة تسعى فيها الحكومة لاحتواء التأزم، فيما يتحين اليمين الفرصة لترجمة تفوقه في استطلاعة الرأي إلى فوز انتخابي مستحق. فهل يشكل الذهاب إلى انتخابات مبكرة طوق نجاة يراهن عليه سانشيز لإرباك خصومه، أم أن رياح التغيير تتجه نحو اليمين؟ قراءة في تحولات المشهد الإسباني ورهاناته المفتوحة ضمن أوراق إسبانية يوقع عدد هذا الأسبوع منها الزميل محمد الغول بعنوان إسبانيا أمام مفترق طرق سياسي حاسم.
7: لم تكن كلمته مبرمجة مسبقا، لكنه قرر التحدث. بيدرو سانشيز خاطب البرلمان قائلا: افعلوا الصواب، لأنني أعتقد أنه إذا لم تفعلوا ذلك فإن التاريخ سيحاكمكم في وقت أقرب مما تعتقدون وبقوة أكبر مما تتخيلون. هذه الجمل اعتبرها المراقبون أكبر من مجرد خطاب سياسي، فسانشيز كان يعرف أن انظار كل الإسبان مركزة على البرلمان وكان يخاطبهم، فهو كان يعرف مسبقا يؤكدون أن البرلمان سيسقط مراسمه لمعالجة أزمة السكن، لكنه دفع بها للسقوط على بعد عشرات الأمتار فقط من اعتصام ضخم لمئات من المواطنين الغاضبين من اختناق أزمة السكن وتضاعف أسعار الكراء. فعن ماذا كان يبحث رئيس الحكومة الإشراكي فعلا، سيد المناورات السياسية؟ الجواب جاء سريعا. انتشرت في صالونات وردهات السياسة في مدريد إشاعات ووشوشات ترجمت فورا إلى عناوين في كبريات الصحف الإسبانية: سانشيز سيدعو إلى انتخابات سابقة لآوانها. لكنه مع ذلك منح نفسه مخرجا مواربا من الفخ. لننتظر ماذا سيكون المشهد في الشارع. قال: مئات الآلاف من المواطنين الغاضبين ملأوا هذه الشوارع يومين بعد ذلك كنوع من الجواب أن الغضب يتمدد، لكن هل يكون ذلك كافيا ليمنح اليسار أصواتا تعيده إلى سدة الحكم؟ استطلاعات الرأي لا تؤكد ذلك، لكنها تشير إلى تململ حتى في أوساط أنصار اليمين، فالسكن يهم الجميع. فهل ارتكب اليمين الإسباني خطأه السياسي القاتل ومنح اليسار بقيادة سانشيز جرعة الحياة التي كان يحتاجها؟

التقدم إلى الأمام دائما ولو بقلب الطاولة ومفاجأة خصومه بتحركات في توقيت لا يتوقعونه. ومن هنا ورغم أن قادة اليمين الإسباني على الحزب الشعبي وحزب فوكس لليمين المتطرف بدوا متحمسين لانتخابات

اهتمامات المجتمع الإسباني وانحصار المد القومي الذي حاول اليمين تغذيته عبر النفخ في رماد أحداث سبته عبر فبركات منصات التواصل والهجوم المكثف على شخص بيدرو سانشيز وطريقة تدبيره لهذا الملف وجعل

0: الطريف، خاصة قرب معتصم بورتا ديل سول وسط مدريد. المهم إسبانيا اليوم أمام مفترق طرق حاسم سيحدد الاختيارات السياسية للمجتمع الإسباني على المدى القريب. هل سيتجه المؤشر يمينا كما تقول ذلك استطلاعات الرأي، أم أن جراب الحاوي السياسي بيدرو سانشيز لا زال يخفي الكثير من المفاجآت ولم يقل كلمته الأخيرة بعد؟
1: سمعنا لمحمد الغول في ورقته لي هذا الصباح من أوراق إسبانية والتي خصصها لتداعيات أزمة السكن في إسبانيا على مختلف الفرقاء السياسيين. وبذلك مستمعينا نستوفي كافة مواد هذا الموعد من صباح الأخبار، موعد تابعتمه مباشرة على أثير ميديا، رافقني فيه في الإخراج مشكورا الزميل عبد النور المصور. بعد قليل الكلمة في متنفو لميلاني بينتو.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: Pour cette éphéméride, tout de suite sur Medi 1, c'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulaya Chamalaoui.
1: يوميات الفلاح. أخواتي إخواني فلاحة، في الأول ديال كل موسم فلاحي تنتكلموا على الحط والعمليات ديالو بصفة عامة، وتنتكلموا على كيفاش خاص الإنسان يدير الحط في البلاد ديالو، وشكون هما الآلات والماكل اللي يمكن له يستعملهم على حسب الأرض اللي عنده والفلاحة اللي تيوجد لها. وهذا الأسبوع ماشي بغينا نعاودوا نقولوا داك الشيء اللي قلناه من قبل، لا، ولكن بغينا نرجعوا لموضوع الحط والخدمة ديال الأرض بكري باش نتكلموا ونركزوا على الحط ديال هذا الوقت. وحقيقة حتى ملي تندوي على الحط في الأول ديال الموسم تندوي شوية على الخدمة ديال الأرض في الصيف من بعد الحصاد، وبلاش كأننا غادي نعاود ونقولوا شي مسائل اللي فاتنا قلناها من قبل، ولكن تذكير إلا ما نفع ما غادي يضر. واليوم غادي نبدأ موضوعنا بالكلام على شكون هي المعنى ديال الخدمة بكري وأش تنعنيو بها. الخدمة بكري ديال الأرض في الصيف ولا بحال دابا تنعنيو بها اولا كل عمليه ديال الحط تكون غارقه ولا غير من الفوق، تتجي من بعد الحصاد ولا من بعد الجميع ديال كل الفلاحه، وتكون نواط الشمس ولا شمندر ولا درا ولا غيرهم. وإلا كانوا بزاف ديال الناس والفلاحة الكبار بالخصوص تيديروا هاد الحط بكري، فمع الأسف مازال بزاف ديال الفلاحة الاخرين في بلادنا ما مقتنعينش بهاد العملية دابا. وهاد الشيء علاش؟

0: يدخلوا الدويدات ديال السوسال لداخل ديال الكسبات الدرا ولا لداخل ديال الكبال، توصلوا النتائج مزيانة وقضاو عليها في الوقت المناسب وقبل ما تكاثر وتعدى القياس اللي يقدر عليه الدواء. اما الناس اللي غفلوا عليها فما نقول لكمش شحال وصل العدد ديال الدود ديالها في الدرا ديالهم، لا في نواحي الغرب ولا في دكالا ولا في نواحي فلاحيه اخرى في بلادنا.
1: اخبار فلاحيه.
0: واحد المؤسسة مهمة وحيوية في التقدم والتطور ديال فلاحتنا والاقتصاد الفلاحي ديالنا، ودائما تنوه بها وتنتسناو منها الكثير، هي المعهد الوطني للبحث الزراعي. وهاد الايام بغيت نهتم بواحد من المراكز الجهوية ديالو واللي تابعين له، وهو المركز الجهوي للبحث الزراعي ديال القنيطرة، واللي من اكبر اختصاصاته هي البحث العلمي المختص في انتاج الحواميض في بلادنا. واول سؤال نطرحوه اليوم هو اشنو هما اهم مجالات البحث اللي تيخدموا فيها الاخوات والاخوان الاساتذة والباحثين؟

0: ما بين 29 و 32 درجة ناحية درعا، 30 و 31 درجة ناحية سايس، ما بين 30 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و 33 درجة في الغرب والدهب، ما بين 30 و 36 درجة ناحية الحوز، ما بين 30 و 40 درجة ناحية السوس، 31 و 32 درجة الشوية، ما بين 32 و 36 درجة ناحية تادلة، وما بين 36 و 40 درجة الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي ساير يقربنا شوية بشوية لفصل الخريف اللي هو فصل توجد البلاد الزراعات الكبار بحال زراعة الحبوب وزراعة القطنيات وزراعة الفرج ولا زراعة الشمندر مثلا. وما بين عملية توجد البلاد لهذ الزراعات كاين عملية التسميد لهذا النهار. بغيت نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة ينوضوا ياخذوا الأسمدة اللي كافية ولايقة بالزراعات ديالهم باش يمكن لهم يدفنوهم في الأرض قبل من الزريع. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud El Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-khair, Mahfoud.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustami'in al-Karam. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashrah.

0: واقعي ودائم ومتوافق عليه.
1: دعت مصر أمس إلى جانب كل من إريتريا والصومال والسودان خلال قمة في مدينة العلمين إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية، وشدد المشاركون بالقمة الرباعية في إعلان مشترك على احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. إلى ملف الأنباء الدولية، تصدر سيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية أمس متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت

0: المجال على الصعيد العالمي. وأوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنيات التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق، وهي العبارة الأمريكية الرسمية التي باتت تعوض مصطلح الذكاء الاصطناعي. قراءة في دلالات إعلان ترامب نتابعها من القاهرة مع الباحث المتخصص في التكنولوجيا الحديثة محمد فتحي.
1: الإعلان الأمريكي عن تشكيل قوة الذكاء الفائق ده بيعكس تحول واضح في مقاربة واشنطن للذكاء الاصطناعي من التركيز على فكرة الضبط أو السيطرة إلى تسريع التطوير. المسألة هنا لا تتعلق فقط بتطوير أدوات أكثر ذكاء، وإنما بسباق استراتيجي واضح جدا على من يمتلك التكنولوجيا التي ستؤثر في الاقتصاد، في الدفاع، في الأمن، في الإعلام، من سيكون له السيطرة في هذا السوق. الولايات المتحدة دائما كان لها الباع الكبير في التكنولوجيا، والصين هي التي لاحقت بهم واستطاعت أن تتفوق في بعض التوقيتات كما فعلت مع بايت دانس وتيك توك. الولايات المتحدة تدرك أن الإفراط في التنظيم قد يمنح منافسين وعلى رأسهم الصين فرصة لتجاوزها تكنولوجيا، وعشان كده يبدو الاتجاه الحالي قائم على تشجيع الابتكار، تسريع الاستثمار. التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن دون أن تتحول هذه القواعد إلى عائق أمام الابتكار.
0: ختاما، أفاد التقرير العاشر لحالة المحيطات الصادر عن مرصد كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي بأن المحيطات تواصل تغيرها بوتيرة متسارعة، مسجلة مستويات قياسية في الاحترار وتسارعا في ارتفاع مستوى سطح البحر فضلا عن تراجع الجليد البحري. في المتابعة عبد العالي الزهر.
2: تقرير كوبرنيكوس كشف أن المحيطات تمتص الحرارة بوتيرة سريعة منذ عام 1960، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 4 مليمترات بين عامي 2012 و2025. هذا الارتفاع الذي يبدو ضئيلا في الظاهر يعني عمليا حجما هائلا من المياه يعادل صب نحو 20 حوض سباحة أولمبي في المحيط كل ثانية، ويعود ذلك إلى ذوبان الجليد وإلى تمدد مياه المحيطات حين تسخن، ما يندر بزيادة الضغوط على المناطق الساحلية والمجتمعات المعتمدة على السواحل. التقرير سجل أيضا أن المناطق القطبية تعد من أكثر البيئات التي تظهر فيها آثار التغير المناخي بوضوح، حيث تراجع امتداد الجليد البحري في القطب الشمالي بنحو 490 ألف كيلومتر مربع كل عقد. ولنتخيل هذا الذوبان، فإن المساحة التي يفقدها القطب الشمالي كل 10 سنوات تفوق مساحة ألمانيا بنحو الثلث. تقرير كوبرنيكوس أشار إلى أن مواجهة هذه التحولات تتطلب استمرار الرصد المنتظم وتحويل هذه البيانات الرقمية إلى خطط عملية تساعد الحكومات على التكيف مع المخاطر الساحلية القادمة.
0: شكرا لك عبد العالي. بهذا إذن ينتهي عرض السابعة بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
3: نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نحياو نتوقعو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم. MDGS نربحوا الرياضة.
4: Cette heure sur Médien, merci d'être avec nous. Et pour ceux et celles qui viennent d'arriver, et ben vous êtes à l'heure pour le premier sport matin. C'est avec Hassan Jabiri.
5: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.

0: ثلاثة المباريات ما كانوش سهلة. الماتش ديال اليوم كيما شتي المنتخب ديال مالي منتخب قوي، كنا شفناه في لاكان واليوم بين بأن ماشي منتخب اللي ساهل. كنظن كانوا تغييرات بزاف في الفريق، ولكن اللاعبين اللي دخلوا داروا أداء كبير صراحة. سا ماتش أميكال اللي نتيريو منه بامال دو تخوك، دونك مزيان الحمد لله كلشي بوزيتيف.
1: الظهور القادم للمنتخب المغربي سيكون في التوقف الدولي المقبل الشهر القادم، يخوض لقائي الجولة 3 و4 من التصفيات المؤهلة للكان القادم بمواجهة مزدوجة أمام منتخب النيجر. نبقى مع أخبار المنتخبات المغربية. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس إلغاء المباراة الودية التي كان مفترضا أن تجمع اليوم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بنظيره التنزاني بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. بحسب الجامعة جاء إلغاء اللقاء لأسباب داخلية تخص المنتخب التنزاني، وكان المنتخب الأولمبي المغربي تعادل الخميس الماضي أمام نظيره المالي بهدف لمثله على أرضية مركب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط في مباراة تدخل ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها التصفية المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا المؤهلة بدورها إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28 و2000. بالمغرب دائما كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن البرنامج الكامل لمنافسات الجولتين 3 و4 من البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول. الجولة 3 تنطلق الخميس القادم بأربع مواجهات، يفتتح اتحاد تورقة باستقبال نهضة بركان بملعب المدينة بالرباط، تليها في 6 مساء مواجهة نهضة زمامرة وحسنية أكادير، ثم الجيش الملكي ضد وداد تمارة، وتختتم مواجهة الخميس بقمة النارية تجمع المغرب الفاسي بضيفه الرجاء الرياضي بالمركب الرياضي بفاس بداية من 8 مساء. أما منافسات الجولة 4 فستنطلق 2 القادم 12 من أكتوبر بقمة بين حسنية أكدير والجيش الملكي. تتواصل الثلاثاء بمباراتي نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة، ثم صدام الفتح الرياضي ضد الرجاء الرياضي. كرة القدم دائما حديث عن منافسات دوري الأمم الأوروبية. مبكرا ضمن المنتخب البرتغالي تأهله إلى ربع النهائي في أعقاب تفوقه أمس على ضيفه النرويجي بهدفين لواحد ضمن الجولة 4 عن منافسات المجموعة 4 من المستوى الأول. تقدمت النرويج أولا بهدف كريستوفر آير في الدقيقة 36 قبل أن تدرك البرتغال التعادل عبر جواو كانسيلو دقيقتين بعد ذلك، ثم سجل غونزالو راموس هدف الانتصار في الدقيقة 79. الانتصار كان الرابع للمنتخب البرتغالي من 4 مباريات تحت قيادة المدرب جورجي جيجوس ليرفع رصيده إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة ويضمن إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، ليكون أيضا أول المتأهلين إلى ربع النهائي في المستوى الأول. في ذات المجموعة تغلب منتخب الدنمارك على منتخب ويلز بهدف لصفر، رفع رصيده إلى 6 نقاط في مركز الوصافة، فيما يملك كل من منتخبي ويلز والنرويج 3 نقاط. المنتخب البرتغالي خاض أمس لقاءه أمام النرويج، وقضية مغادرة نجمه كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب بسبب خلافه مع المدرب جيزوس تخيم على الأجواء. مدرب البرتغال وفي تصريحات بعد اللقاء قال إن رونالدو يمكنه العودة إلى المنتخب البرتغالي إذا رغب في ذلك، تاركا الباب مفتوحا أمام القائد البالغ من العمر 41 عاما بعد رحيله المفاجئ عن المنتخب الأسبوع الماضي. وكان رونالدو غادر معسكر البرتغال بعدما ظل على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في الفوز الأول على النرويج. قال لاحقا إنه سيشرح أسباب مغادرته في الوقت المناسب. من جهته أو

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
2: متى عفو ميلاني بينتو.
3: Merci d'être avec nous sur Média. Dans un très court instant, le retour

0: Du journal de Mahfoud Oul Salek, mais tout de suite, c'est la météo présentée par Nourdine El Houthi.
1: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم مع انفراجات بأغلب مناطق المملكة، تساقطات مطرية متوقعة بالريف وبسايس والأطلس المتوسط مع عواصف رعدية، الأجواء ماطرة كذلك جنوب العيون. في مقاييس الحرارة المرتقبة 28 درجة بكل من طنجة وأسفي، 29 بالرباط والدار البيضاء، 30 درجة بالداخل ووارزازات، 31 متوقع بفاس، 32 بالصويرة، 36 درجة بأكادير، و 37 بمراكش. في أحوال السماء بعد الزوال بعواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء غائمة على العموم والحرارة تسجل 30 درجة، الأجواء مشمسة بطرابلس والحرارة في حدود 27، بنواكشوط المحرار يشير إلى 32 درجة مع عواصف رعدية في بعض الجهات، بمنطقتي الغرب الإفريقي وإفريقيا الوسطى بأبيجون الأجواء غائمة مع عواصف رعدية والحرارة في حدود 29 درجة، بباماك والأجواء عاصفية والحرارة تسجل 29 درجة، بليبروفيل الطقس حار عموما طيلة فترة اليوم والمحرار يسجل 33 درجة مئوية، بياواندي السماء ممطرة والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. في توقعات السماء ببعض من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس الأجواء غائمة والمحرار يسجل 24 درجة، 23 درجة مئوية بمدريد مع أجواء رعدية في بعض المناطق، 29 درجة تسجل بروما مع تساقطات مطرية متفرقة، بإسطنبول السماء بين صفاء وغيوم والحرارة تسجل 22 درجة. بالمنطقة العربية ببغداد السماء مشمسة والحرارة تسجل 34 درجة، بدبي الأجواء حارة والحرارة تصل إلى 38 درجة، 38 درجة مرتقبة كذلك بمكة المكرمة.
0: Il est 8h, l'heure de votre journal avec Mahfoud. Oul Salek, صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير ميلاني، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتستعرض آفاق التسوية المنشودة لهذا النزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. قمة رباعية في مدينة العلمين المصرية تدعو إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية، الإعلان المشترك لقمة مصر وإريتريا والصومال والسودان شدد على رفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو يتصدر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية متجاوزا الرئيس لويس لولا دا سيلفا، ومنافسة الطرفين تنتقل إلى جولة إعادة بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. في رياضة الثامنة، المنتخب المالي لكرة القدم يفرض التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في لقاء ودي جمع بينهما مساء أمس على ملعب طنجة الكبير. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع، ويبرز التقرير في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك باعتبارها أساسا للمفاوضات في في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. قراءة في مضامين الوثيقة ورسائلها نتابعها مع محمد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: أظن أن من واجب الدبلوماسية المغربية أن تتشبث بأن موضوع السيادة قد حسم بشكل نهائي ضمن القرار 2797 على أساس أن

0: الحكم الذاتي سوف يطبق في إطار السيادة المغربية. من جهة ثانية، مسألة تقرير المصير جاءت واضحة حتى ضمن مقتضيات القرار 1514 لسنة 1960 الذي ينص على أن تقرير المصير يهم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا يعني بكيفية المخالفة أنه في حالة تطبيق الحكم الذاتي فإن هذه الأقاليم تكون قد قررت مصيرها. بطبيعة الحال الأمين العام في تقريره يشير كذلك إلى إمكانية تمديد مهمة المينيرسو، وأعتقد أنه من حق المغرب وأصدقائه داخل مجلس الأمن أن يتمسكوا أساسا في حالة حتى في حالة تمديد مهمة المينيرسو أن تحدد صلاحياتها في موضوع مراقبة احترام وقف إطلاق النار، علما بأنه في حالة رفض الطرف الآخر، لأنه لحد الآن لا الجزائر ولا بوليزاريو لم يقدم خلال الجولات الثلاث أي نقط إيجابية فيما يتعلق بتعاملهم مع مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبره مجلس الأمن نفسه هو الأساس الرئيسي لهذه المفاوضات. وبالتالي في حالة استمرار هذا الرفض من طرف الجانب الآخر، المغرب ينبغي أن يطالب أن يرخص له مجلس الأمن بالتنزيل الأحادي للحكم الذاتي وتطبيقه في الميدان.
1: نواصل من مصر التي دعت أمس إلى جانب كل من إريتريا والصومال والسودان خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية وفق ما جاء في إعلان مشترك. قادة الدول الأربع المجاورة لإثيوبيا ولديها قضايا خلافية معها شددوا على رفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. نتابع التفاصيل في مراسلة عبد الله حميد.
2: مستقبل القرن الأفريقي وحمايته من كافة المخاطر التي تحيط به إلى جانب الملفات المشتركة وأهمها البحر الأحمر ومواجهة الميليشيات المتطرفة، تلك أبرز البنود التي تطرق لها اجتماع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العلمين. خبير الشؤون الأفريقية الدكتور رمضان قرني.
3: مرحلة مهمة من مراحل التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأربع بالنظر إلى التطورات الإقليمية بداية من الحرب الأهلية في إثيوبيا. التغير الثاني في اعتقادي يتعلق بالحملة الإعلامية والدعائية والتي انتهت بإعلان إثيوبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا وإعلان أحد الدبلوماسيين المصريين شخصا غير مرغوب فيه. التغير الثالث في اعتقادي وهو الأهم يتعلق بأمن البحر الأحمر وحوكمته.
2: أما ما يخص قضية المياه، أكد البيان الختامي على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. الكاتب الصحفي محمد مخلوف.
4: في جبهة مائية موحدة ضد السدود الإثيوبية هذا لن يتم السماح به لأن مصر ترفضه والدول الإفريقية ودول حوض النيل ترفض إنشاء أي سدود جديدة على النيل لأن ذلك ببساطة مخالف للقانون الدولي.
2: البيان الختامي شدد على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. عبد الله حميد، ميديا.
1: أفادت تقارير أمس بأن القوات الإثيوبية أحكمت سيطرتها الكاملة على مدينة مقالي عاصمة إقليم تيغراي فيما هاجمت طائرة مسيرة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. إلى ملف الأنباء الدولية، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطاب ألقاه اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل بعدما رفض البرلمان الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن. ملف الانتخابات يقودنا إلى البرازيل، حيث تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين الحوتي.
5: من سيقود البرازيل خلال السنوات الأربع المقبلة، اليمين أم اليسار؟ الإجابة تأجلت إلى جولة إعادة للرئاسيات مقررة بعد 3 أسابيع. في الجولة الأولى من الاستحقاق رصدت التقارير غياب الحماس بين الناخبين بسبب الخيارات المألوفة.

0: نتائجها لم تكن فاصلة بيد أنها جاءت مفاجئة مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي، منحت اليمينية فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. دا سيلفا البالغ 80 عاما الساعي لولاية رئاسية رابعة يعتبر الجولة الثانية من المواجهة الانتخابية حاسمة، قال عنها إنها الوقت الإضافي من المواجهة التي سيكسبها على حد تعبيره بتأييد من الشعب البرازيلي، قبل أن يضيف من قاموسه الكروي قائلا: أنا بارع جدا في مراحل خروج المغلوب. وكان السياسي اليساري المخضرم قد وصف الانتخابات بأنها معركة بين الديمقراطية والهمجية. ولم يفت أن يحذر الناخبين من أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأمريكية. من جهته نجح بولسونارو الابن في استثمار الاسم، استمال القاعدة المحافظة في البلاد وتصدر الجولة الأولى بعد حملة انتخابية اتسمت بالفضائح وتبادل الاتهامات. وعبر السيناتور اليميني عن إيمانه بالاحتمال الواقعي جدا، كذا قال، لتحقيق الفوز في جولة الإعادة. على صعيد القارة حقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أمريكا اللاتينية بتشجيع ودعم من واشنطن، غير أن انتقال البرازيل القوى الاقتصادية الأولى في المنطقة إلى اليمين سيكون حدثا مدويا.
1: شكرا لك نور الدين. اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الصين جارا مهما متعهدة بإقامة علاقة مستقرة بين الدولتين الخصمتين في كلمة في السياسة الخارجية ألقتها في البرلمان اليوم. وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الاقتصاديتين الآسيويتين إلى أدنى مستوياتها منذ أن أثارت تاكايتشي غضب الصين عندما أشارت نوفمبر الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال تعرضت تايوان لأي هجوم. نواصل من فرنسا. أفاد وزير التربية الفرنسي أمس بأن الدراسة ستعلق كليا أو جزئيا يومه الاثنين في ما بين 400 و500 مؤسسة تعليمية على خلفية التعبئة التي يخوضها تلاميذ الثانويات احتجاجا على الجدول الزمني وظروف التدريس. وأكد الوزير في تصريحات للصحافة أن شروط السلامة غير متوفرة في وقت تعرضت فيه 24 مؤسسة تعليمية للحرق أو التخريب خلال الأيام الأخيرة، معربا عن أسفه لإصابة 78 من أطر التربية الوطنية منذ بداية حركة الاحتجاج. وفي مؤشر على تصعيد هذه الأزمة، دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات أحد مكونات الحركة الاحتجاجية إلى مواصلة التعبئة الجارية في غياب تدابير ملموسة من الجهات الوصية وتنظيم مظاهرة وطنية غدا الثلاثاء. الحركة الاحتجاجية التي انضمت إليها وساندتها أوساط أخرى من بينها تمثيليات طلاب الجامعات لا تخلو وفق مراقبين من توظيف واستقطاب سياسي. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات الأكاديمي الفرنسي بيير لويغيمون، تحدث من ليون لعبد العالي الزهر.
2: السياسة دخلت على الخط ولم يكن الأمر مثيرا باستغراب أن تجد هذه التشكيلات السياسية التي نعتاد مستضافتها في مثل هذه الحالات، خاصة منها طبعا تيارات اليسار المتطرف تتحدث كثيرا عن فرنسا العصية، ولكن هناك أطراف أخرى متفرعة عنها. نتحدث مثلا عن مجموعة ثورة دائمة، وهي أيضا مجموعة ذات نفوذ في نطاق الطلاب والتلاميذ، تنتمي إلى أقصى اليسار أيضا. ومن مميزاتها أنها تلغي حتى مفهوم الدولة تستبدله بالثورة. يعني بعيدا ربما عن التشخيص النظري، يجب أن نعي بأن مثل هذه التيارات لها تأثير مباشر على تحركات الطلاب وقدرة على الاستقطاب، وليس قدرة بالضرورة على تنظيم المظاهرات بشكل سلمي بشكل يمكن أن يتلمس منها المراقب نوع من الترتيب ومن وضوح المحتوى. وهذه مشكلة كبيرة، أن تنتقل هذه المطالب من صورة واضحة إلى ضبابية في الحقيقة تفاعلها مثل هذه التيارات، تستغلها وتوظيفها انتخابيا.
1: في ملف التعليم دائما، يفتتح اليوم في موريتانيا العام الدراسي 2026-2027. بالمناسبة، ألقت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي خطابا مساء أمس. قالت

0: فيه إن أولوية قطاعها في السنة الدراسية الجديدة ستكون تحسين جودة التعليم ونتائج التلاميذ بعد التركيز في المرحلة السابقة على توسيع العرض المدرسي وتوفير المدرسين والبنية التحتية. في الصفحة الرياضية، فرض المنتخب المالي لكرة القدم التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في لقاء ودي جمع بينهما مساء أمس على ملعب طنجة الكبير. نتابع التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
1: هدف مغربي في الشوط الأول ورد مالي في الثاني، وبينهما اختبار مفتوح على أكثر من قراءة. أسود الأطلس أنه موعدهم الأخير في هذا التوقف الدولي بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب طنجة الكبير في مباراة حملت لمحمد وهبي فرصة جديدة لاختبار خياراته. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء عرف بعض التغييرات. أشرف حكيمي جلس على مقاعد البدلاء، فتم إشراك علي معمر فضلا عن بدء إبراهيم دياز للمباراة من مقاعد البدلاء. البداية حملت أفضلية مالية مع ضغط بدني واضح للضيوف قبل أن يستعيد الأسود توازنه تدريجيا ويفرض حضورهم. الدقيقة 35 حملت هدف التقدم للمنتخب المغربي ضربة جزاء حولها عبد الصمد زلزولي. في النصف الثاني، سعي الأسود للحفاظ على التقدم اصطدم بضغط مالي دفع محمد وهبي إلى تنشيط تشكيلته. أقحم إبراهيم دياز وسفيان رحيمي ضمن سلسلة من التغييرات، لكن منتخب مالي ظل يشكل الخطر ويبحث عن منفذ للعودة. الكرات الثابتة كانت مصدر الخطر، واحدة منها جاء منها التعادل بواسطة غاسو ديارة. في الدقائق الأخيرة حاول الأسود استعادة الأسبقية دون أن تتغير النتيجة. تعادل يختتم به المنتخب الوطني المغربي هذا التوقف الدولي بعدما استهله بفوز على الجابون بهدفين دون رد، ثم انتصار على ليسوتو بالنتيجة ذاتها في مسال مشوار التصفيات المؤهلة للكان القادم.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
2: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 08-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود عليها.
3: ما تعرفوا ميلاني بينتو.

0: Oh là, la réalisation et à Haussmann à la production. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Par contre, l'actualité, ça continue tout de suite. La synthèse présentée par Nourdine Al-Houthi. Sabah el-Khair, Nourdine.
1: Sabah el-Khair, Mélanie. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صباح اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من شهر نوفمبر القادم، بعدما رفض البرلمان الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. وقال سانشيز في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا إن إجراء انتخابات سابقة لأوانيا سيسمح بالقيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي تحتاج إليها إسبانيا والحصول على غالبية تمكن من إرضاخ النخب وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا على حد تعبيره. بدأت السلطات الإسبانية أمس في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وأوردت تقارير صحفية أن المرحلة الأولى من إخلاء المخيم همت نحو 700 من المهاجرين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 400 منهم اختاروا العودة إلى المغرب بشكل طوعي بعدما نقلوا بالحافلات إلى منطقة طرخة لإتمام إجراءات تحديد الهوية والتسجيل ثم ترحيل. أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي الأحد إطلاق القوات المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تايز في جنوب غرب البلاد. توازيًا مع ذلك، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في قطاع الطاقة أن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب المملكة العربية السعودية توقف اليوم مجددا بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد الأحد. وقال المصدر إن محطة ضخ تقع في خريش شرق الرياض السعودي فلم يسبق استهدافها من قبل، متحدثا عن أضرار جسيمة بالموقع. وكان هذا الشريان

0: دي وخيارة محمد وهبي فيه؟
1: يمكنني أن أقول أخي حسن على أن ما هو ودي سيبقى دائما ودي. بالنسبة لي أنا فهذه المباراة ما كانش فيها فوائد كثيرة، إن لم أقول أنها كانت يعني منعدمة، ما كانت شي فوائد كثيرة.

0: يريدون تقديم أوراق اعتمادهم في المباريات من أجل كذلك أن يأخذوا أكبر عدد من الدقائق، حتى كذلك إذا كان تفكيرهم في الأندية يكون تفكير بأنني لعبت عدد من الدقائق في المباراة الأخيرة، يعود إلى فريقي بهذا الفكر. لكن الشيء الأساسي أنا أتفق مع سي سمير هو على أنه دائما إشكالية حراسة المرمى. لو أصيب لك بونو سيكون مشكل كبير للمنتخب المغربي، كن على يقين. لدينا كامل الثقة بالنسبة للمحمدي، لكن في ظل غياب التنافسية للمحمدي دائما ستظل هناك علامة استفهام، لأن المحمدي لدينا الثقة فيه، لكن في نفس الوقت لابد أن تكون له تنافسية
1: مع تقدم محمدي في السن،
0: تماما كان عائدا من الإصابة. إذا مثل هذه المباراة كنت نفضل على أنه خصوصا بونو. كذلك الكلام عن نايف أجرد، نايف أجرد كان بالإمكان أن يكون ذلك الدخول التدريجي في جميع المنافسات، إضافة على أنه كن على يقين اللاعب الذي لا يلعب مباريات كثيرة ستكون على الأقل

0: الرسميه ديال وناحي عارفين شنو يعني. راه شفتيهم في جميع الحالات، شفتي هذا الخنوش، شفتيها غوش، شفتيه ميليو، شفتيها دروات، شفتي ابراهيم دياز. اذا ما هي الفائده انك تدخله في مباراه بحال هذه وكان بامكانك تفقدو يعني بصفه مباشره؟ والحديث اللي سيتي تحدث على اقرد، حنا كنعرفوا المشاكل اللي عندنا في قلب الدفاع. كان من المفروض انك سوا تلعب بحال حال، سوا تلعب بودلال، على الاقل تشوف شنو غيعطيوك في مباراه وديه، لان المباراه وديه خصها تعطيك واحد مجموعه ديال يعني الحلول المشاكل اللي كتكون عندك، والا فهي لماذا تصلح؟
1: تماما، المباريات الوديه يعني تصلح للتجريب بالاساس، نجربوا خطط جديده، نجربوا اسماء جديده، خصوصا واننا نتحدث عن مرحله انتقاليه، نتحدث عن مرحله ما بعد المونديال، ما بعد ربع نهائي المونديال. الظهور الاول اكيد امام في اللقاءات الرسميه كان هناك استحسان، لكن كانت هناك بعض النقائص سنعود اليها للحديث عنها في يعني الدقائق القادمه. وخلاصات عديده خرج بها الناخب المغربي محمد وهبي في هذا الاختبار امام منتخب مالي الذي شكل خصما صعبا للاسود وفرض عليهم التعادل. كيف راى الناخب المغربي هذه المواجهه؟ نتابع ما قاله في الندوه الصحفيه بعد المباراه.
2: ما يبعث على الرضا كثيرا هو أننا خضنا مباراة جيدة، واجهنا منتخبا قويا فرض إيقاعا مرتفعا، وكانت هذه بالضبط نوعية المباريات التي كنا نبحث عنها، أي مواجهة ودية أمام خصم يحاول وضعنا في صعوبات، يفرض نسقا عاليا ويأتي إلى هنا من أجل المبادرة والضغط علينا. كان من المهم جدا أن نواجه منتخبا يجرؤ على التقدم والضغط علينا، وأعتقد أن هناك بعض الأمور التي ما يزال علينا تحسينها.
1: الجرأة إذن والضغط حصلت من المنتخب المالي، والمنتخب المغربي وجد صعوبات في التعامل معها، اتضح ذلك منذ بداية المباراة. ياسين بونو يعني تألق في عدد من المرات المناسبة، صحيح هناك رضا تام على ياسين بونو منذ مدة، لكن كما ذكرتي ونتفق جميعا ياسر، يجب أن نجد البديل. لا قدر الله ياسين بونو أصيب، لا قدر الله أيوب بوعدي يعني وقعت له إصابة، يجب أن نجد الحلول. الأمر لما شناش يعني ثنائية بوعدي والعناوي أصبح يعني أمر مفروغ منه في المنتخب، لكن هناك بدائل، كيف يجب الآن تدبير هذا الأمر؟ وكنا نتحدث أنا وسي سامير في الكواليس، في ليضات فيفا الجايين ما كاينش هناك مساحه للقاء ودي اخر.
3: تماما، الاشكال هو اللي كاين، ولا ان في ليضات فيفا الجايين عندك مباراه خاصه امام النيجر ذهاب واياب، ومشيتي حتى الشهر 3 يعني مارس باش تلعب المباراه امام الكابون وكذلك ليسوتو. اذا الاختيار هو دائما يبقى قرار للمدرب، قرار وفق التنويع التكتيكي الخاص به اول شيء، زائد شيء اخر البدائل هي موجوده كن على يقين. المغرب ولاد، لديك عديد من

0: وكان منهزم بهدف، أجرى 5 تغييرات جاء منهم التعادل ومن ضربة ثابتة اللي تطرح أكثر من علامة استفهام على ضربات الثابتة أمام المنتخبات اللي كتلعب يعني تتعرف بطول قامة لاعبيها وباندفاع بدني. يعني هدف ما خصوش يتكرر أنه يتسجل على المنتخب المغربي فترة لاحقة.
1: ياسر تحدث على الجرأة، أنا كنتحدث على الشجاعة. يعني المدرب خصو يكون عنده الجرأة وتكون عنده كذلك الشجاعة باش يجرب بعض الأشياء. هذا ماشي حنا ماشي تنكريتيكيو في السي وهبي، ولكن حنا غير تنتحدثوا على واحد الوضع اللي شفناه أمامنا. مثلا
0: كنعبروا على التخوفات ديالنا،
1: ماشي لا ليست بتخوفات وإنما هو رأي، لا هو رأي احترام لأنه هو ناخب وطني عنده أولويات. ربما هو غلب جانب بغى يحافظ على ديك الديناميكية الإيجابية، أنك فزتي بجوج ديال المباريات وبغيتي تحافظ على ديك الأجواء. تنقولوا كاين مدرب اللي كيف ما كان الحال تيبغي يحافظ على ديك الاجواء، ولكن في المقابل شنو النتائج اللي خرجتي بها؟ جبتي مثلا بن طيب، بن طيب تصور معي حسن دخلوا جوج دقائق قبل من نهايه المباراه وقيل راه ما قاش الكره. اذا ما هي الفائده؟ جبتي وزان تتحدث على انه لاعب واعد وله امكانيات، علاش ما نرميش به في هذه المباراه هذه باش يكون عندي على الاقل واحد الافكار واحد النوايا. والعوده لهذه الاشياء اللي قال اخي ياسر، وهي التنويع ديال الهجومات، لان كنلعبوا غير على لي زاتاك بلاسي. تنظن خصنا يكون عندنا حلول اخرى،
0: وسنعود لهذا الامر. الحلول المفترض ان يجدها المنتخب المغربي في القادم من الاستحقاقات، تنتظرنا استحقاقات قادمه في الشهر القادم، مباراتان، مباراه الجوله الثالثه والرابعه ذهابا وايابا امام منتخب النيجر ضمن التصفيات المؤهله لامم افريقيا القادمه من اجل حسم التاهل، وربما النظر للنهائيات القادمة من أجل الحفاظ على اللقب القاري. نضع نقطة نهاية هذا الجزء الأول من برنامج بوديوم، تكرموا متابعينا بالبقاء معنا، نعود معكم بعد لحظات للجزء الثاني والحديث دائما عن المنتخب المغربي وحصيلة التوقف الدولي. نعود بعد لحظات.

0: الكرام مشاهدينا ومتابعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بوديوم. نتحدث عن المنتخب الوطني المغربي، التعادل بالأمس وديا أمام منتخب مالي على ملعب طنجة الكبير في ختام مباريات التوقف الدولي لأسود الأطلس. التعادل الذي يختتم هذه السلسلة من ثلاث مباريات بعدما كان أسود الأطلس قد استهلوا هذه الفترة بالفوز على منتخب الغابون بهدفين لصفر لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا القادمة، ثم أتبعوها بفوز على منتخب ليسوتو بهدفين لصفر أيضا قبل الختام بالتعادل أمام منتخب مالي. نقرأ دائما في خلاصات هذا اللقاء أمام منتخب مالي وخلاصات هذا التوقف الدولي، ما ينتظر المنتخب المغربي في الفترة القادمة. تحدثنا في الجزء الأول عن خلاصات خصوصا على مستوى التشكيل مع الإطار المغربي، صديق البرنامج سمير عزام، أيضا صديقي ياسر مربوح. توقفنا في الجزء الأول حول يعني الجرأة والشجاعة التي يجب أن يتحلى بها الناخب المغربي في المباريات الودية. صحيح مباراة الودية، أعود وأذكر كلامك سي سمير بأنه لما تخوض مباراة ودية يعني في آخر يعني مسلسل مباريات كيكونش الحافز كبير، لكن هل هناك ربما أمور إيجابية خرج منها المنتخب؟ لأنه تحدثنا عن مرة أخرى بعض الأخطاء الدفاعية هدف مالي وأيضا لعب في العمق الهجومي، لكن واش في اللقاء أمام مالي كانت هناك بعض الإيجابيات في تقديرك؟
1: بالنسبة لي الإيجابيات هو ما هو سلبي، ما هو سلبي، والحديث أنا أعود عند ياسر التي تحدث على التنويع. إذا يعني لاحظنا، لأن خص يكون عندنا واحد تحليل شوية موسع أو لا عمق في التفكير بحال اللي تيقولوا، وسمحوا لي على اللغة العربية ديالي اللي شوية من هذا. لاحظ معي حسن، المباراة اللي لعبناها ضد ليسوتو أو اللي لعب خلينا نعيب مع الكابون بعدا مع الكابون، يعني لقينا صعوبات، وشكون اللي فك لنا الشفرة؟ هو المزراوي بقدفة. للأسف أن ما عندناش ما بقاش عندنا هذا التنويع، لأن صبحنا تنلعبوا كرة القدم اللي تنسميها التلويك بحال العلك بحال المسكه، كنلعبوا لي بيتيت باس ادوار لاتيرال بحال اللي قال ياسير،
0: يعني كتبقى مكشوف،
1: ما بقاش عندك عمق، لان ملي تلعب هذيك ان بلوك با دومون راه ما عندكش كيفاش دير. وحتى مثلا ضد مالي شنو اللي دار الفرق؟ تتسجل بضربه جزاء داكور. دونك

بخصوص المباراة فنحن راضون عن أدائنا، فقد قدمنا أشياء جيدة جدا، لكن بما أننا لم نحقق الفوز فمن الطبيعي أن نشعر ببعض خيبة الأمل، ومع ذلك لا بأس، سنواصل التقدم والعمل وسنأخذ من هذه المباراة كل الإيجابيات.

0: أنه غياب التسديد من خارج مربع العملية. هذا مشكل كبير، هذا مشكل أجده دائما الآن في الكرة القدم المغربية. يعني إذا بغينا نتذكروا التسديدات، رأى آخر تسديدة ربما شنا كانت العناوي في كأس العالم. يعني تبدا نقلب على مثل هذه الأمور هذه، فلا بد على أن يكون عندك التنويع، التنويع من بينه كذلك التسديد. إذا لم يكن لديك لاعب أو قلب هجوم طويل، يعني ربما كما كان عليه النصير، فلا تلعب الكرة العرضية، لأن الكرة العرضية هذه مهضوم حقها عندما يكون لديك مهاجم اللي هو وهمي، فلابد أن تعتمد على الأطراف. في غياب المزراوي وغياب حكيمي كن على يقين الأطراف لن تشتغل، لأنه لاحظنا بالأمس لأن لابد أن يكون حكيم ويكون مزراوي حتى تعود الحركية. لكن في نفس الوقت تبقى مباراة لاستخلاص العبر، وفي نفس الوقت كذلك المدرب لابد عليه على أنه يأخذ هذه السلبيات بمنطق الإيجابيات، على أنه من أجل الاشتغال إلى ما هو قادم
1: تماما، من أجل تحسين الوضع في المستقبل في هذه المحطة الجديدة التي يدخلها وهبي. نذكر بأنه أول توقف دولي يأخذه وهبي، يأخذ فيه ثلاث مباريات حصيلة من انتصارين وتعادل، خلاصة عديدة، وحول حصيلة المنتخب الوطني المغربي في فترة التوقف الحالي. نتابع التقرير التالي لزميل أكرم الزنادي.
2: انتصارين وتعادل، حصيلة الأسود في آخر ثلاثة اختبارات جمعته بالغابون لسوتو ومالي. أربعة أسماء كسبت الرسمية في تشكيلة الأسود خلال المباريات الثلاث. يتعلق الأمر بياسين بونو، عيسى ديوب، نائل العينوي، وعز الدين ناحي، فيما شهدت المراكز المتبقية تغييرات في كل مباراة. سجل هجوم المنتخب المغربي خمسة أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط. والمفارقة أن خماسية الأسود وقعها خمسة لاعبين مختلفين.

0: ما انا ما نتحدثش على قبل المونديال او بعد المونديال، لانه هو دابا دخل في واحد المرحله عنده رؤيه يعني بعيده المدى، انه تيهيئ هذه المؤسسه كلها، عنده ان اسباس فيفا، عنده اون دات فيفا اللي هي بيانتو في نوفمبر، كاينه واحده اخرى اللي غتكون في مارس اللي غتكون هي اللي غيديروا مباراتين. تنظن على انه يمكن له يدرب بالكوستيم كرافات ويجي، لانه غادي يكون عنده واحد الاريحيه كبيره. حسن،
1: قناعات كبيره. حسن الحظ اننا نتوفر على خيارات عديده على جوده لاعبين ربما لم تتوفر في وقت من الاوقات للمنتخب، وسن يعني متوسط اعمار المنتخب المغربي صغير جدا، 23 24 سنه، كيعطيك هامش كبير انك تفكر في المستقبل. تحدثت ياسر قبل يعني التقرير عن نصير مزراوي وايضا أشرف حكيمي، لاحظنا بأنه غيابهم أفقد هذه الجودة الجماعية للمنتخب، يعني هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام أيضا في هذا التوقف. صحيح لم نرى حكيمي في المباريات إلا في المباراة أمام منتخب ليسوتو اللي أشرك بصفة كبيرة، تحس بأنه على الأطراف كنتقصك شي حاجه ملي ما كيكونش حكيم.
2: شوف انا نقول لك حاجه، هي معضله عالميه اصلا على بالنسبه للاظهره، يعني فاش يكون عندك ظهير
1: ولكن حنا عندنا جوج ظهير ايسر
2: لا ممكن على انهم يلعبوا سواء في الجهه اليسرى او الجهه اليمنى، هذه هي الحاجه الايجابيه بالنسبه لهم. لكن في نفس الوقت هو عندما يغيب مثل اللاعبين العاملين، عامل الخبره زائد كذلك عامل التألق، وكذلك هم من يمسكون بزمام الأمور داخل المنتخب، إضافة إلى ياسين بونو وكذلك إلى منير المحمدي، لأن منير المحمدي إذا شفت أنا أنه تلقاه أنه هو القائد الأبرز، لأن حتى حكيمي يعود دائما إلى المحمدي، فكان هو دائما ذلك العراب الذي عندما جاء حكيمي إلى المنتخب كان هو الوحيد الذي يتكلم اللغة الإسبانية، فكان ذلك التقويم الخاص بهذا اللاعب داخل المنتخب المغربي. نتكلم عن أن الأطراف هي كلمة سر المنتخب المغربي، في غيابها تجد على أنه وسط الميدان في بعض الأحيان خصوصا في الجهة الهجومية أو الشق الهجومي تكون نوعا ما يعني بطيئة نوعا ما، خصوصا إذا لم يكن حكيمي على مستوى الارتدادات الهجومية. زائد شيء آخر هو لأنه من سجل الهدف في المباراة الماضية هو مزراوي، إذا من بين الأشياء التي لابد أن تكون نشدد عليها هو ذلك التنويع. التنويع يأتي دائما بماذا؟ وإعطاء الثقة للاعبين الجدد من أجل دائما أن تستكشف ما بداخلهم. الدليل على ذلك هو أنهم يعودون إلى أنديتهم فيجدون تلك المساحة ويجدون الثقة.

أما أقرد يعني تيخضع لواحد البروتوكول ميديكال واللي هو ما تيتقبلش لا شارج ديال المباريات كثيرة أنك تقول له خصك تلعب 90 دقيقة. ولهذا فهاد الأشياء هادي راه حنا واحد النهار ما غيبقاش عندنا حكيمي وراه من الآن بحال اللي قال ياسين راه خصك تهيئ واحد لاعب راه ما نعرفش ولا على حكيمي ولا على بونو ولا على مزراوي لأن هاد اللاعبين راه ما يمكنلكش يعطيوك نفس الأداء هما قيمة تقنية عالمية. ولكن من الآن احنا عندنا اليوم لأن هاد الورش اللي تخدم عليه الجامعة الملكية المغربية

0: بانك اوف افريكا.
1: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: حول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الراسيت فليكس بالرمز تاع بانجما 11. مع الراسيت فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الان. انتم في الاستماع لميدي ان موجز العاشره.
2: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من شهر نوفمبر المقبل، عقب رفض مجلس النواب الجمعة من الأسبوع الماضي تدابير قدمتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن انتكاسة كبيرة لحكومة سانشيز، وأعاد طرح التساؤلات بشأن قدرته على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية التي كان من المقرر في الأصل أن تنتهي العام 2027. بدأت السلطات الإسبانية أمس في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز المنصرم. وأوردت تقارير صحفية أن المرحلة الأولى من إخلاء المخيم همت نحو 700 من المهاجرين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 400 منهم اختاروا العودة طواعية إلى المغرب. أعلن الرئيس اليمني رشاد العالمي أمس إطلاق القوات المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من قبل إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. في سياق موازي أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في قطاع طاقة أن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب في

0: يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسري بامتياز صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم من أجل حياة أفضل. فنحن سعداء بأن نكون معكم من الاثنين إلى الجمعة. أوقات طيبة ومفيدة نرجوها للجميع.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: لحظات قليلة ونتوقف معكم مستمعينا في فقرتنا الأولى، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، ونقدم لكم من خلالها مجموعة من النصائح والمعلومات الصحية التي تهم حياتنا اليومية. وبمناسبة أكتوبر الوردي نخصص حوارنا اليوم لجانب إنساني ونفسي مهم في رحلة علاج سرطان الثدي، الدعم النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي. كيف تتعامل المرأة نفسيا مع خبر الإصابة؟ كيف يمكن للأسرة والزوج والمحيط أن يكونوا سندا حقيقيا لها؟ ومتى تصبح الحاجة إلى الدعم النفسي المتخصص الضرورية؟ أسئلة نطرحها اليوم رفقة الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية. فللجميع نتمنى يا رب دائما الصحة والسلامة. ونبدأ معكم أول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم، أغنية يا الرايح.

تسمح بتصحيح أي نقص أو اضطراب عند الحاجة. من الفحوصات التي قد يطلبها الطبيب حسب الحالة تحاليل فيتامين د، كذلك الحديد ومخزون الحديد، وظائف الغدة الدرقية، وكذلك الزنك وغيرها. من التحاليل التي يحددها الطبيب وفق احتياجات كل شخص، يعني كل شخص عنده نوع من التحاليل الخاصة به. المهم هو ألا نأخذ المكملات أو نعالج أي نقص من تلقاء أنفسنا، بل نكتشف النقص أولاً بالتحاليل، ثم نعالج بالطريقة والجرعة المناسبة والتي يحددها الطبيب.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: خضار الخريف، ماذا نختار ولماذا؟ في فصل الخريف تتوفر خضار متنوعة وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تكون أساساً جيداً لغذاء متوازن. لذلك نذكر اليوم مستمعينا بالخضار المناسبة في هذا الموسم. إذن من الخضر هناك القرعة الحمراء والقرع، فهما غنيان بالكاروتينات والألياف. كذلك البروكولي والشيفلور مصدر جيد للألياف ومركبات نباتية مفيدة. كذلك السبانخ يعني ليزيبيناغ والسلق غنيان بالفولات ومغذيات متعددة. الجزر يعني خيزو غني بالبيتا كاروتين. اللفت والكرات يعني البواغو جيدة لإضافة التنوع إلى الوجبات. البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والألياف والبيتا كاروتين، مع الانتباه إلى الكمية وطريقة التحضير. نصيحتنا إذن، ليس المطلوب البحث عن خضرة سحرية في الخريف، وإنما تنويع الخضر وتناولها بانتظام، ويفضل أن تكون طرية أو مطبوخة بطريقة تحافظ على قيمتها الغذائية مع تقليل القلي والصلصات الدسمة والملح الزائد. الخضر المتنوعة جزء من غذاء متوازن، والصحة نعمة والوقاية حماية. من مختارتنا الغنائية اللحظة نستمع لصوت وائل جسار.

نرحب دائما بكل من التحق بنا، أنتم معنا دائما في برنامجكم صباح الأسرة، وأكيد سنعود لنتابع مع الجزء الثاني بعد موجز 10:30. وبمناسبة أكتوبر الوردي، شهر التوعية بأهمية التشخيص المبكر عن سرطان الثدي، نخصص حوارنا اليوم لموضوع مهم في رحلة علاج سرطان الثدي: الدعم النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي. كيف تتعامل المرأة نفسيا مع خبر الإصابة؟ كيف يمكن للأسرة والزوج والمحيط أن يكونوا سندا حقيقيا لها؟ ومتى تصبح الحاجة إلى الدعم النفسي المتخصص ضرورية؟ أسئلة نطرحها اليوم رفقة الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية، في صباح الأسرة بعد موجز 10:30. فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

الثاني من صباح الأسرة. في أكتوبر الوردي لا نتحدث فقط عن الكشف المبكر والعلاج، بل نتوقف كذلك عند جانب لا يقل أهمية، الحالة النفسية لمريضة سرطان الثدي. المرأة التي تواجه هذا المرض قد تمر بالخوف والقلق، وقد تتغير علاقتها بجسدها وبصورتها عن نفسها، وقد تحتاج في هذه المرحلة إلى كلمة طيبة، إلى أسرة تفهم ما تمر به، وإلى دعم نفسي يساعدها على الاستمرار. فكيف يمكن أن نساند مريضة سرطان الثدي؟ ماذا نقول لها؟ ماذا نتجنب؟ ومتى تحتاج إلى مساعدة متخصصة؟ للحديث عن هذا الجانب الإنساني والنفسي سنستضيف اليوم الأستاذة سعيدة بن كيران، أخصائية في علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي. فتابعونا بعد قليل، حيث ستلتحق بنا الأستاذة سعيدة بن كيران من مدينة فاس. خليكم معنا، سنعود بعد قليل.

0: الثامنة صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: مستمعينا، في أكتوبر الوردي نتحدث كثيرا عن الكشف المبكر والعلاج، لكن هناك جانب لا يقل أهمية وهو الدعم النفسي للمرأة التي تواجه سرطان الثدي. فخبر الإصابة قد يكون صادما وقد يرافقه الخوف والقلق، وأحيانا تتغير نظرة المرأة إلى نفسها وإلى جسدها، وهنا يأتي دور الأسرة والمحيط وأحيانا المختص النفسي. للحديث عن هذا الجانب نستضيف معنا مشكورة الأستاذة سعيدة بن كيران، أخصائية في علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي، والتي هي معنا من مدينة فاس. يا صباح الخير أستاذة سعيدة بن كيران، نهارك مبروك وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور لكل الناس اللي كيسمعونا في هذه اللحظة.
1: إذن أكيد سعيدة بن كيران، موضوعنا اليوم هو موضوع حساس جدا، فعندما تسمع المرأة لأول مرة تشخيص سرطان الثدي، ما هي أبرز المشاعر اللي يمكن تمر بها؟ فربما احنا تنعرفوا بأن الخوف والقلق في هذه المرحلة غيكون أمر طبيعي.
2: إذن فعلا سعيدة كما قلتي، الخوف والقلق، ولكن ممكن أنها تكون صدمة فعلا، وهناك تمر من واحد المراحل اللي ربما بعد مرة المحيط ما كيقدرش يفهم، يعني داك صدمة ديال النك، داك الحالة اللي كتبان عن طريق النكران ديال ما يمكنش هادشي يكون نهائيا، أو لا راه غير شي حاجة خفيفة وغادي تدوز دغيا دغيا، ولا يعني بعض الأفكار اللي كتكون ومعتقدات اللي كتكون اللي كتخلي أن المريضة طبعا بشكل اللي هو لا شعوري أنها تقاوم بطريقتها عن طريق الإنكار. ثم من بعد فاش كيجي الواقع ديال العلاج، الواقع ديال الألم، الواقع ديال الأشياء كثيرة اللي غادي تواجهها عن طريق المرض، فهنا كتقدر يكون واحد النوع من الاكتئاب اللي غادي تقدر تمر به، قلق، اكتئاب، معاناة نفسية كبيرة جدا. ثم

0: كتجي المرحلة ديال تقبل المرض، وهي أهم مرحلة اللي سعيدة اللي كتساعد على العلاج وحتى على الاستجابة للجميع، يعني البروتوكول العلاجي اللي غادي يكون. فهنا ممكن يكونوا مراحل اللي كتقطعها المريضة، وكل مرحلة تاخد واحد الوقت معين، وهذا ما يستدعي هذه المواكبة النفسية، أو من بين الأشياء اللي كتستدعي المواكبة النفسية.
1: إذن لذلك هنا غنتوقفوا مع الأسرة اللي كتكون بجانب السيدة، فكيفاش يمكن لهذه الأسرة باش تكون سند الحقيقي للمريضة بلا ما يكون واحد النوع من الشفقة، ولا كذلك يكون واحد الخوف مبالغ فيه؟ يعني أكيد احنا ما كان نعرفوش نتصرفوا، كيفاش نتصرفوا مع هذه السيدة هذه؟
0: للا سعيدة، ربما نقدر نفاجئك لأنني غادي نهضر من خلال المتابعة ديالي لهاد النساء.
1: أكيد نعم.
0: فهنا كنهضروا بعض المرات على الشفقة، على ربما
1: الخوف.
0: أن الأسرة هي بنفسها كتكون خايفة بزاف،
1: نعم.
0: كتكون حزينة بزاف، ولكن كاين حالات اللي هما ماشي غرابين، أو لا غادي نقول قلالين، وإنما في الأول كنت كنتفاجئ، ولكن من بعد عرفت أن هاد النساء، وطبعا حتى الدراسات، يعني بعض الدراسات تبدأ أن هاد النساء كيكونوا في واحد التضحية كبيرة جدا حتى قبل الإصابة بالمرض. فبالتالي بعض المرات راه في الحصة مريضة السرطان اللي هي كتكون كدير الحصص ديال العلاج الكيميائي، ما كتهدرش على الحصص، ما كتهدرش على الألم الجسدي، كتهدر على الأسرة اللي مازال كتطلب منها، مازال كتدخلها في المشاكل ديالها، مازال أي واحد يحتاج شي حاجة غيعيط لها هي، لأن أنت راكي كتقاومي. فهنا كنهضروا على المريضات اللي هما ما عندهمش، أو لما كيقدروش طبعا كيحزنوا كيخافوا كيكتئبوا، ولكن كاين مريضات اللي راه الا ما قالت لك شها شنو، انا راني مريضه وراني هاد الاسبوع عندي علاج كيميائي، ما غتقدرش تصدق انها راها فعلا عندها المرض وانها كتقاوم وكتالم. فبالتالي الاسره كنطالبوها بجوج حويجات، انها هي بنفسها تشتغل على الخوف ديالها وعلى الألم ديالها باش تقدر تعاون داك المريضة، إلا كان داك الخوف كبير وداك الألم كبير بزاف، وكيقدر أنه يدخلها في واحد الحالة ديال يعني خوف شديد على المريضة، أو لا تدخل كبير وواحد السلوكات اللي هيقدروا يزيدوا أنهم يوتروا المريضة ويحسوها بواحد الضغط. أو لا كنطالبوا أيضا الأسرة أنها ترخف شوية، أنها تبعد شوية، أنها تعطي الحق لهذا المريضة في أنها تألم، في أنها تعتني بنفسها، في أنها تعطي واحد الوقت لنفسها تعيش المرض ديالها وتعيش العلاج ديالها. فهذه المسألة كنقولها
1: نعم.
0: عن تجربة، لأنني
1: أكيد
0: كأخصائية
1: نعم.
0: في اضطرابات النفس الجسدية كنواكب النساء اللي هما عندهم هاد الأمراض وأمراض مزمنة أخرى.
1: فعلا أستاذة سعيدة بن كيران، احنا تنعرفوا بأن دائما الزوجة والأم دائما، خصوصا في أسرنا المغربية أو أسرتنا المغربية، الأم دائما كتكون هي المحور ديال هاد الأسرة، الكل كيعتمد عليها ودائما هي المحور كما قلت ديال الأسرة. ف الآن فوقاش نعرفوا بأن هذه المريضة كتحتاج فعلا إلى مساعدة أخصائي نفسي خارج عن العلاج الكيميائي ولا العلاجات الأخرى، وكذلك نعرفوا الدور اللي يمكن يلعبوا هذا الزوج وهذا الأبناء في هذه المرحلة، كما ذكرت بأن هذه الأم كتبقى هي المحور وكل واحد كيكون كيلتجئ لها. فالآن في هذه المرحلة هذه الدور اللي خصهم يلعبوا للزوج وللأبناء خصوصا.
0: سؤالك مهم بزاف لاله سعيده، لان فوقاش نعرفوا بعدا بغيت واحد الملاحظه، هاد الانسانه ماشي ولا تكون ام اللي كيطيح عليها كل شيء الثقل كامل، تقدر تكون هذيك الشابه اللي في الاسره اللي ما تزوجاتش ولا اللي تطلقات مثلا، وان الخوت كاملين والمشاكل الاب والام كل شيء كيجي لعندها، فماشي ولا بدا غير الام فقط. هذه من جهه. من جهه ثانيه فوقاش غادي نقول اننا ننتبهوا لجوج الحويجات. إذا كانت أنها كنحسوا بها انعزلت تماما، كتبكي دائما، واحد الخوف اللي هو شديد دائما في كل لحظة وفي كل اليوم، وواحد الشكل اللي هو حاد، فهنا ما نقولوش إلا رغم حيت وراه المرض صعيب فهي هكا. طبعا المرض صعيب، وطبعا المقاومة لازم تكون كبيرة وكتطلب واحد الجهد كبير، ولكن إلى صبنا الحالة ديالها سيئة راه ممكن نقولوا أنها خصها تعاون باختصاصي. إذا ماشي نربطها فقط

0: مرض ونقولوا دابا يدوز، لا ربما تقدر تكون الحالة ديالها نفسية أفضل بالمرافقة النفسية مع أخصائي. هذه الحاجة الأولى. ثم لسعيدة هذه الحاجة اللي هي أهم وأهم بشكل أكبر، وهي ما بين كما قلت قبيلة واحد الفخ اللي كنطيحوا فيه، هو أن هاد كثير من هاد المريضات كيقدروا أنهم يكونوا كيف ما قلت قبل الإصابة بالمرض من نوع اللي هما شخصيتهم كتسكت، ما كتقولش أي، ما كتقولش أنا كنتقصح، أنا كنتألم، أنا بزاف عليا هاد الحاجة، ما كتقدرش تقول لا، ما كتقدرش أنها تعبر على الحاجات اللي هي محتاجاهم وعلى الحدود ديالها. فكاين واحد التضحية كبيرة ديال الذات اللي كتخلي الجسم أصلا قبل الإصابة بالمرض أنه يعيش واحد الضغط نفسي اللي هو حاد ومتواصل. إذا هنا حتى في الإصابة بالمرض تنصبها أنها كتقول الحمد لله، فإحنا مزيان أنه يكون الإيمان، إيمان كيعاون، مزيان أن الإنسان يتقبل، ولكن بعض المرات راه كيكون كابت، كابت المشاعر، كابت لذاك المخاوف، كابت لذاك الألم، والشيء اللي كيخليها أنها من الداخل تكون كتحرق واحد الاحتراق نفسي اللي هو ما كيبانش ليلها وما كيبانش للآخرين، واللي ما كيعاونش الجسم والمناعة وكل شيء أنه يستجب، تكون استجابة جيدة للعلاج.
1: نعم أكيد.
0: فهنا فاش نشوفوها لا راها مزيانة كل شيء فرحانة عادي، لا انتبهوا ربما أنها كتخبع بزاف، ربما أنها كتخفي، كتكبت المشاعر ديالها، وبالتالي راها الأمور تقدر تكون سيئة من جانب آخر لما كيبلناش.
1: فعلا ربما كما نسمع بأن كاين هناك واحد اكتئاب المبتسم اللي كيكون مخبي، يعني واخا كتكون كتبتسم ولكنها كتعاني من الداخل، فهاد نقطة مهمة. فهل فعلا يقدر يكون هناك كي صاحب هاد المرحلة ديال العلاج تقدر تكون السيدة عندها اكتئاب وحنا ما حاسينش بها؟
0: أكيد لالة سعيدة طبعا، وممكن تكون حتى قبل الإصابة بالمرض كتكون واحد المدة ممكن تكون اللي كان فيها اكتئاب وأشياء أخرى وما حسينا بتشي حاجة، وربما حتى هي ما حستش بنفسها، حتى الجسم كيقول لا عن طريق المرض. ونعرفين أكيد أن مرض سرطان راه عنده عوامل كثيرة جدا، بيولوجية، جينية، إلى غير ذلك، ولكن حتى العامل النفسي راه ما يمكنش أننا نكروه، والضغط النفسي والألم النفسي كيفاش أنه هو كيغير الجسم ديالنا والمناعة ديالنا. فهنا ممكن أنها تعيش واحد الفترة الاكتئاب، والاكتئاب كيخلي حتى المناعة ديالنا مكتئبة. مكتئبة ما كتقدرش ترفع على راسها، ما كتقدرش تشتغل بشكل اللي هو جيد جدا. فهنا لازم أننا ننتبه لهذه المسألة السائدة. إذا كان الاكتئاب في المرحلة الأولى ماشي مشكل، لأن هذا كسيغياكسيونيل، كرد فعل طبيعي لواحد الحاجة اللي هي ماشي سهلة وصعيبة ومؤلمة ومخيفة أيضا، ولكن ما خصوش كيفاش أنه يستمر طوال الفترة ديال العلاج بنفس الشكل. هنا خصنا ننتبه، هنا كيكون تدخل المعالج نفسي. وحاجة أخرى لسعيدة، أن دراسات علمية وأبحاث كبيرة جدا عبر العالم تبتات أن النساء اللي هما كيكون عندهم دعم نفسي من طرف الأسرة، دعم نفسي من طرف الأخصائي، ولحتى مجموعات الدعم اللي كيكونوا فيها نساء مصابات هما في أن غروب وكيكون اشتغال مع أخصائي، فأن الاستجابة للعلاج كتكون أفضل وأفضل بكثير جدا، يعني الجسم كيستجب أكثر.
1: نعم. إذن دائما في إطار الانتباه للطريقة للتعامل ديالنا مع السيدة المصابة بسرطان الثدي دكتورة، فأحيانا تنقول بعض الكلمات بدافع الحب لكنها ربما تقدر تأدي المريضة بلا ما نقصد، فما هي العبارات اللي خصنا نجنبها؟ من الأفضل أننا نجنبها، لأن عن دافع الحب كنبدا نقول لا صافي غتب راي إن شاء الله 100%، فهل هالكلمات تقدر تكون مفيدة ولا لا؟
0: عندك الحق السعيدة، لأن بعض المرات يعني المريضة كتكون عارفة أنها في واحد الفترة اللي صعبة وما عارفاش واش غتخرج منها ولا ما غتخرجوش، الأمور غتزداد سوءا ولا غتكون أحسن، ويمكن بحالي كتحس بينا أنك إما كنضحكوا عليها إما أننا كنبسطوا الأمور،
1: نعم
0: إما أن راه الأمر سيء وما بقى لنا غير الكلام باش نقدروا أننا شوية نطبطبوا. فهنا كنفضل أننا نحسوا بها ونقولوا لها أن هذا الشيء صعيب، وأننا عارفين الخوف ديالها، وأن الخوف ديالها راه شرعي، راه ليجيتيم، يعني طبيعي أنه يكون، وأن نقدروا نتقاسم معها حتى حنا

0: حنا خايفين عليها، ولكن الأساسي أنه غادي نعاونوها باش تدير أقصى ما في جهدها باش يكونوا النتائج يكونوا أفضل. إذا هنا السائدة ماشي أننا صافي دابا يدوزوا راه الدواء كاين وكنقدروا أننا نقولوا ودابا صافي راه العائلة ترجعوا راه هذا المرض هذا دغيا كيدوز ولكن هي كيكون عندها سيناريوهات أو ربما حتى طبيا ما عارفينش كيفاش أن الأمر غادي يقدر أنه يكون. ونرجعوا للسعيدة هنايا لواحد الحيجة ما بغيتش ننساها بما أننا كنهضروا بالضبط اليوم على سرطان الثدي، هو أن كاين نساء اللي شفتهم كيكون عندهم واحد ما يسمى بلو شيما دو ديبوندونس أو مخطط الاعتماد العاطفي. هنا كتكون مخلوعة، تخيل معي أنك تكون مخلوعة أن رجلها يخليها لا تضروا أنهم يديروا لها باتر للثدي ولا هذا، أكثر من أنها مخلوعة أنها تقدر تموت ولا أن الحالة ديالها تدهور ولا فكتقدر أنها في حصة تهدر فقط على الرعب ديالها من إمكانية فقدان الزوج ولا أنها ما تبقاش تعجبه ولا أنه غادي يشوف نساء أخريات. وهنا كان هنا المدى أهمية الاشتغال على تقدير الذات والثقة في النفس والاستقلالية النفسية وأشياء أخرى اللي هي كتخفف واحد الضغط النفسي والألم النفسي باش كتقدر هي تكمل العلاج ديالها.
1: إذن ضروري أنها تتعامل مع هذه المشاعر اللي كما ذكرتي، فأكيد سرطان الثدي كيبقى واحد النقطة اللي كتكون كتخاف من المرأة وكتخاف على العلاقة ديالها بالزوج ديالها وعلى شعورها بالأنوثة ديالها. فهذا بالنسبة للزوج، فكذلك هناك الأبناء والعلاقة ديالها بالأطفال ديالها، هل من الأفضل أنها تخفي عنهم الحقيقة ديال المرأة ديالها ولا تحدث معهم بما يتناسب الأعمار ديال وليداتها؟ أستاذة سعيدة بالكيرة، لأن كاين بعض الحالات الأمهات كيخفيوا المرض على الأبناء.
0: هنا السعيدة على حسب طبعا السن ديال الأبناء، إذا كانوا صغار بزاف غيكون صعيب كيفاش يستوعبوا المخاوف ديالهم، ولكن يعني إذا كانوا في سن ديال أنهم يستوعبوا فممكن أننا كنشرحوا لهم، وممكن أننا لأن بعض المرات حتى الأبناء يكون عندهم واحد النظرة ديال أن الأم هي ذاك الأم الخارقة، خصوصا إذا كانت كل نهار واقفة وكل نهار أو لا هي كتخوف، لو أنهم بعض المرات كيكونوا كبار يكونوا كبار اللسائدة وكنعاونهم كنعاون هاد الأمهات باش يخبروا الوليدات ديالهم. كيقول لك لا غادي تأثر غادي تلهم غادي، ولكن لا هذه هي الحياة، أن راه ممكن شي حد قريب لنا أنه يتصاب وكيفاش أننا حنا نشتغلوا على الخوف ديالنا وكيفاش نعاونوه أيضا ونكونوا دعم ليلو، لأن حتى ذاك أنها كتخبع بزاف كيكون ضغط فوق الضغط اللي هي متحملاه ديال الألم ديال المرض وديال العلاج والمخاوف اللي عندها. فإذا كانوا هاد وليدات يقدروا أنهم يستوعبوا لكانوا أيضا حتى كبار، بالعكس ممكن أنهم يقتسموا مع هذاك اللحظات ويقدروا أنهم يعاونوها.
1: نعم أكيد، فهذا موضوع مهم جدا. فوصلنا لآخر هذا اللقاء، وتبقى الرسالة الأخيرة منك أستاذة سعيدة بن كيران لكل امرأة تواجه سرطان الثدي ولكل أسرة كذلك ترافق امرأة في هذه المرحلة.
0: إذن هنقول لكل هذه النساء أن طبعا مدام أن العلاج كاين غادي يتبعوه كيف ما هو، ولكن ما يهملوش الحالة النفسية ديالهم، هي جزء كبير من العلاج، ماشي شي حاجة ثانوية نهائيا، هي جزء من العلاج وجزء من طريق الشفاء والتعافي ديال الجسم. يعني كل ما كنت نفسيا مزيانة كل ما كنعطي الجسم ديالي الحظوظ أنه يقاوم وأنني نعاود نكون في الحياة بشكل أفضل وأفضل وبصحة جيدة. وبالنسبة للأسرة السعيدة يعني هذه دائما شي حاجة اللي هي لا تناقش، أن الدعم النفسي مهم وأننا نسولو ذاك المريضة أشنو محتاجة شنو، لأن بعض المرات ما كيكونوش كيقدروا كيهضروا نهائيا على الاحتياج ديالهم، هما اللي كيكونوا كيعطيو للناس وهما اللي كيكونوا كيقدموا كل شيء. فبالتالي ربما هنا كيكون واحد الحويجة مهمة، أن الكثير من المريضات ديال سرطان الثدي كيقدروا أنهم من بعد يعودوا يخرجوا للحياة بنفس جديد وبتعلق أجمل بالحياة وبواحد القيمة أكبر ديال اللحظة.
1: نعم، شكرا جزيلا أستاذة سعيدة بن كيران على هذه الإضاءات المهمة، كنتمنى لك الصحة والسلامة وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف ألف شكرا.
0: شكرا لك وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
1: وفي الأخير مستمعينا، في أكتوبر الوردي نتذكر أن مواجهة سرطان الثدي ليست رحلة

علاج جسدي فقط، وإنما رحلة تحتاج أيضا إلى الفهم والاحتواء والدعم النفسي والإنساني. للجميع نتمنى الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

تسالي لك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز تاع بي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.

الأمين العام للأمم المتحدة تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتستعرض آفاق التسوية المنشودة للنزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. التقرير كشف أن المغرب لم يكتفي بالمقترح الذي قدمه سنة 2007، وإنما عد مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي يطور المقترح الأساسي وجرى تقاسمه في

0: لمنتصف العام المقبل. الوضع في اليمن. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن مشاركته عبر ضربات جوية في الهجوم الذي أطلقته أمس الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لاستعادة الأراضي التي يسيطرون عليها بعد ساعات من تشديدهم الحصار على مدينة تاز في جنوب غرب البلاد. الجيش الأثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه فيما دعت أربع دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية السلمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة. الانتخابات الرئاسية في البرازيل، جولة إعادة بين السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الذي حقق مفاجأة بتجاوزه الرئيس المنتهي ولايته إنسانيو لولا دا سيلفا في الدور الأول من الاقتراع. نتائج الانتخابات شملت سلسلة انتصارات ساحقة لليمين في البرلمان. في الميدان الرياضي، المنتخب المالي لكرة القدم يفرض التعادل على المنتخب المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس في طنجة. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظاهرة في منتصف النهار.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: هنا

0: الجدد من مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية ومن مباريات الولوج للجامعات خلال الموسم الجامعي 2026-2027، بالإضافة إلى مجموعة من التسهيلات الجديدة كما ذكرت للطلبة الدوليين. حول هذا المستجدات لوزارة التعليم العالي، يسعدنا اليوم أن نستضيف لكم ومشكورة الوزارة التي لبت الدعوة لتوضيح هذا الأمر في كل تجليات، وخاصة فيما يتعلق بمعادلة الدبلومات التي الأجنبية طبعا. يسعدنا أن نستضيف مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات الأستاذ هشام برجاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ هشام. أستاذ هشام تسمعي؟ أتمنى أن تسمعني جيدا. أستاذ هشام أنت معي؟ يا مرحبا.
1: الصوت غير واضح الآن.
0: صباح الآن.
1: الصوت غير واضح.
0: الآن الصوت أوضح أكثر. استسمعني جيدا أستاذ هشام.
1: أهلا صباح النور. كان سمعك دابا شوية أحسن.
0: أحسن. إحنا حريصين جدا على أن نحظى بصوت بجودة عالية. شكرا لي.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذة. شكرا جزيلا.
0: وحريصين أكثر أن تصل المعلومة لجمهورنا والمعنيين بالأمر في المقام الأول، واللي هما أطرنا العلمية في المملكة وطلبتنا أيضا الأكارم. فأستاذي، في أي إطار تأتي هذه المذكرة التي بين يدي والتي تحدثت عنها أيضا الكثير من وسائل الإعلام؟ تفضل أستاذ هشام.
1: المذكرة المتعلقة بطلب الأجانب هي إجراء مؤسساتي تقوم به الوزارة من أجل تيسير تسجيل طلب الأجانب، وخصوصا الملتحقين من دول الإفريقية جنوب الصحراء، لتيسير التحاقهم بمختلف مؤسسات التعليم العالي، الجامعات والمدارس في المغرب، وأيضا تندرج في إطار الدبلوماسية العلمية التي يقوم بها المغرب من أجل تشجيع الإقبال على العرض التعليمي ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب. لذلك هي جزء من جملة من الإجراءات التي تحرص الوزارة على القيام بها لاستقطاب طلبة الأجانب وللتعريف بالعرض التكويني الموطن في الجامعات المغربية.
0: تمام. طيب، هذا الأمر يعني معنيون به طلبتنا الوطنيين، يعني الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج.
1: أستاذ الكريمة، الصوت غير واضح.
0: إشكالية صوت، أنت لا تسمعني كثير. طيب، إحنا نسمعك بجودة عالية جدا في الحقيقة. أنت لا تسمعني جيدا.
1: لا أسمع بوضوح.
0: تمام.
1: الصوت
0: طيب، سأترك الزملاء ليعالجوا إشكالية الصوت، لأنه أهم شيء هو أن نحظى بصوت

0: بل هو انتقل إلى حزمة من الإجراءات العملية من أجل تكريس دور المغرب كوجهة علمية كوجهة أكاديمية للطلبة القادمين للطلبة الأفارقة القادمين من الدول جنوب الصحراء.
1: تمام. طيب بالنسبة لطلبتنا الآن المواطنين المغاربة والذين يدرسون بالخارج ويأتون إلى المغرب حاملين للدبلومات، في المذكرة إعفاء من المعادلة، ماذا يعني ذلك؟
0: المذكرة التي تتحدثون عنها الأستاذة الكريمة تعني أساسا الطلبة الدوليين، لكن هذا لا يعني أن الوزارة لم تفكر في الطلبة المغاربة، بل إن مسطرة المعادلة بين الشهادات

0: وبعدها الوزارة تدرس الطلبات حالة بحالة. تمام؟
1: صحيح صحيح.
0: يعني أنا جبت الدبلوم من فرنسا مثلا، فرنسا تربطنا بها علاقات كثيرة، ومن بينها أيضا تكوين الأطر المغربية. تمام؟
1: تمام تمام.
0: نوضع الطالب اللي كمل كم استوفى دراسته، يوضع مفروض عليه على أنه تماما. تفضل اشرح لي من هذه النقطة بالذات.
1: أكيد. إذا عندما لك يستوفي الطالب المغربي الدراسة الأجنبية، الدراسة ديالو في بلد أجنبي، تيجيب تيحط واحد الملف فيه وثائق إدارية ووثائق بيداغوجية. وزارة التعليم العالي دارت واحد المنصة إلكترونية ورقمية لتلقيها الطلبات. دور ديال الإدارة المركزية أو وزارة التعليم العالي ينحصر في التأكد من استيفاء الملف للوثائق الإدارية، الدبلوم وبطاقة التعريف وكل ما يتعلق بهويات وبالوضعية الإدارية للطالب المعني. من بعد الوثائق البيداغوجية والعلمية بما فيها الدبلوم والمسار اللي داروها الطالب واللي تختتم وتوج بالحصول على الدبلوم، كيتعرض على واحد اللجنة متخصصة فيها أساتذة باحثين وعمداء كليات مغربية، وهما اللي كيدرسوا الجانب البيداغوجي المحض. إذا في مرحلة أولى الوزارة كتأكد من توفر الوثائق الإدارية. من بعد كل ما يتعلق بالمسار البيداغوجي والتكوين والدبلوم والدراسة دياله ومقارنته مع الدبلوم المغربي، هذه مهام بيداغوجية وعلمية محضة كديرها واحد اللجان متخصصة. وملي كتشوف هاد اللجان أن المسار ديال هاد الطالب مطابق ومماثل المسار، نفس المسار اللي كيديرو طالب استكمل دراسته في المغرب، فكتعطى المعادلة. دونك شنو دارت الوزارة في هاد الصدد؟ في الأول الأستاذة الكريمة كان العمل ينصب على إعطاء قرارات فرضية للمعادلة. ملي كيصدر القرار للمعادلة في الجريدة الرسمية يشار فيه إلى تاريخ تسليم هذا الدبلوم والمؤسسة التي سلمته. في هذه الحالة كنهضروا على قرار فردي، يعني ما يمكنش يستفد منه غير اللي حصل على ذاك الدبلوم في ذاك التاريخ. فجت الوزارة وشفت هذه الآلية، لاحظت أنها آلية غير منصفة، لأنه ممكن من بعد طلاب مغاربة آخرين يديروا نفس التكوين ويحصلوا على نفس

دول أوروبا الشرقية وحصل على المعادلة في المغرب بحاله بحال طالب درس دولة أخرى وحصل على المعادلة في المغرب. المعادلة عندما تعطى للدبلوم فهو يساوي ويكافئ ويطابق ويماثل الدبلوم المغربي كيف

الكلام المغلوط، الكثير من الأمور، وعندما نجد أهل الاختصاص ومن يشرفون على تدبير هذه الأمور فننتهز الفرصة طبعا لتوضيح كثير من الأشياء والشائعات وحتى الكليشيهات كما ذكرت حضرتك. أنا الجانب الذي طمأنتنا به جميعا وخاصة المواطن المغربي اللي يقصد أي طبيب أو يقصد أي مصحة، فكل من يحمل هذا الدبلوم فهو يمر عبر سلسلة من التدقيقات والإجراءات، ولا يتم منح المعادلة والمزاولة هنا إلا بعد كل هذه السلسلة من الشروط يعني الإجراءات الصارمة جدا. طيب في جانب آخر أسأل فيه وننهي حلقتنا اليوم، هي بطبيعة الحال قلت لي بأنه هذه التسهيلات الجديدة جد للطلبة الدوليين وبما فيهم أيضا المغاربة الأكثر، يزاولون بنفس مستوى التكويني اللي وإن كانوا قادمين من بلدان أوروبية، عندما يحظون بهذه المعادلة فيتساوون أمام الطلبة أيضا المغاربة الذين يزاولون مثلا في كلياتنا الطبية بالمملكة.

0: اللي درس في كلية الطب مغربية وحصل على شهادة ديال المغرب.
1: ممتاز. طيب في جديد آخر تريد أن قبل أن ننهي هذه الحلقة أستاذ هشام؟
0: أنا أريد أن أؤكد على أن دائما في إطار خصنا نعرفوا أن هذه المسطرة المعادلة الوزارة عندها هاجسين. الهاجس الأول هو الاستجابة للطلب المتزايد. نحن نلاحظ أن المغاربة كيستمروا بزاف في التعليم ديال ولادهم وهذه ظاهرة صحية. فاحنا إضافة للفكرة ديال أنه خصنا نوضع واحد المسطرة المعادلة اللي تكون منصفة وسريعة، فكرنا أيضا في القانون الجديد ديال التعليم العالي رقم 5524 قسمة في الجريدة الرسمية، نحاول نديروا فروع للمؤسسات الأجنبية في المغرب، لأن هذه الفلوس وهذه الاستثمارات المالية اللي تديروها الأسر المغربية باش يقبوا أولادهم على برا، فكرنا في استرجاع الإنسان المغربي وأيضا الأموال المغربية من خلال خلق فروع لمؤسسات أجنبية على الصعيد التراب المغربي، وهذه من بين الآليات البنيوية اللي جابها القانون الجديد واللي غادي تشتغل في الأفق المنظور.
1: ممتاز.
0: وكنزيد عاود نأكد مرة أخرى هذا المسار ديال المعادلة كانت الآلية التقليدية والكلاسيكية هي القرار الفردي، بدلناه درنا القرار العام، ودابا كنفكروا وراه درناها في بعض الدول ديال أوروبا الغربية، كنفكروا ننتقلوا من آلية القرار العام إلى المعادلة الشاملة للنظام التربوي، بحيث أن هذه الدول اللي غنعطيوهم هذه القرارات الشاملة كنعطيوها لجميع الدبلومات اللي كتسلمها هذه الدول وفق طبيعة الحال بعض الشروط. فأنا كنعتقد أنه الانتقال لهذه الآلية ديال القرار الشامل سيساهم في تبسيط وتسريع، لأن ديما حنا كنفهموا في وزارة التعليم العالي

0: أن المعادلة بحال الباسبور، هي جواز بيداغوجي ومهني وإداري. بها باش كيتمكن الطالب المغربي يكمل قرايته في المغرب، بها باش كيتكمل باش كيتمكن من ولوج سوق الشغل، وبها باش يقدر أيضا يولج للوظيفة العمومية. فالهاجس ديال التسريع والتبسيط حاضر بقوة وماشي شعار. درنا إجراءات نوعية من أجل هذا التبسيط وهذا التسريع، وخصوصا هذه الآلية ديال الانتقال القرار القرارات الشاملة للنظم التربوية، وأيضا استثمار ما تتيحه المنصة الرقمية،
1: لأنه التعليم كما تعلم هو كما ذكرت أيضا هو نوع من الاستثمار، والأسر المغربية تكلفة الدراسة التعليم العالي باهظة وباهظة جدا، سواء هنا في القطاع الخاص بالمملكة أو خارج المملكة. فإذا ما تم التعاقد مع جامعات مصنفة على

0: العدالات والمنازعات بوزارة التعليم العالي. أنا ممتنة جدا لحضرتك ولشروحاتك اليوم لجمهورنا ومستمعينا، وممتنة أيضا للوزارة على تواصلها.
1: كل الشكر الأستاذ الكريمة، وكنعاود نأكد باب الوزارة مفتوح للحصول على جميع المعلومات ولتقديم جميع التدقيقات اللازمة، ومرحبا بكم في أي وقت.
0: شكرا جزيلا لكل من تابع هذه الحلقة وكان وفيا لها. أضرب لكم موعدا على أننا في لقاء يوميا من الاثنين إلى الجمعة، وحدود ساعتنا هي حدود 11 صباحا، نناقش فيها مختلف مواضيع التي تهم مجتمعنا وتطوره. فابقوا بألف خير برفقتنا.

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
0: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
0: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
0: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
0: Lisa.
1: L'excellence d'un parcours.
0: L'assurance d'un avenir.
2: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم مع انفراجات بأغلب مناطق المملكة، تساقطات مطرية متوقعة بالريف وبسايس والأطلس المتوسط مع عواصف رعدية، الأجواء ماطرة كذلك جنوب العيون. في مقاييس الحرارة المرتقبة 28 درجة بكل من طنجة وأسفي، 29 بالرباط والدار البيضاء، 30 درجة بالداخل ووارزازات، 31 متوقع بفاس، 32 بالصويرة، 36 درجة بأكادير، و37 بمراكش. في أحوال السماء بعد الزوال بعواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء غائمة على العموم والحرارة تسجل 30 درجة، الأجواء مشمسة بطرابلس.

0: عواصف رعدية في بعض الجهات بمنطقتي الغرب الإفريقي وإفريقيا الوسطى. بأبيجون أجواء غائمة مع عواصف رعدية والحرارة في حدود 29 درجة. بباماكو الأجواء عاصفية والحرارة تسجل 29 درجة. بليبروفيل الطقس حار عموما طيلة فترة اليوم والمحرار يسجل 33 درجة مئوية. بياواندي السماء ممطرة والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. في توقعات السماء ببعض من كبريات المدن والعواصم العالمية. بباريس الأجواء غائمة والمحرار يسجل 24 درجة 23 درجة مئوية. بمدريد مع أجواء رعدية في بعض المناطق 29 درجة تسجل. بروما مع تساقطات مطرية متفرقة. بإسطنبول السماء بين صفاء وغيوم والحرارة تسجل 22 درجة. بالمنطقة العربية ببغداد السماء مشمسة والحرارة تسجل 34 درجة. بدبي الأجواء حارة والحرارة تصل إلى 38 درجة. 38 درجة مرتقبة كذلك بمكة المكرمة.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. قضية الصحراء المغربية نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتستعرض آفاق التسوية المنشودة للنزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. انتخابات مبكرة في إسبانيا، رئيس الحكومة بيدرو شانسيز يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل بعدما رفض البرلمان تدابير عرضتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن شكل انتكاسة كبيرة للحكومة، بعثت مجددا الشكوك حول قدرتها على الاستمرار حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة لمنتصف العام المقبل. الوضع في اليمن، التحالف الذي تقوده السعودية يعلن مشاركته عبر ضربات جوية في الهجوم الذي أطلقته أمس الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لاستعادة الأراضي التي يسيطرون عليها بعد ساعات من تشديدهم الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. الجيش الأثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ميكيليا عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر

0: الانتخابات الرئاسية في البرازيل جولة إعادة بين السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو والذي حقق مفاجأة بتجاوزه الرئيس المنتهي ولايته إيناسيو لولا دا سيلفا في الدور الأول من الاقتراع. نتائج الانتخابات شملت سلسلة انتصارات ساحقة لليمين في البرلمان. وفي الميدان الرياضي، المنتخب المالي لكرة القدم يفرض التعادل على المنتخب المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس في طنجة. حملت نسخة مسبقة من تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الفاتح من أكتوبر مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع، حيث شدد التقرير على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي واستعرض آفاق التسوية المنشودة للنزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، وأشار إلى أن المغرب عد مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي يطور المبادرة التي تم تقديمها سنة 2007، وتم تقاسم هذه الوثيقة مع المبعوث الشخصي للأمين العام والولايات المتحدة إلى جانب الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو خلال شهر يناير الماضي. قراءة في مضمون هذه النسخة من تقرير الأمين العام وما حملت مع تاج الدين حسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره نور الدين إجاجل.
1: أظن أن من واجب الدبلوماسية المغربية أن تتشبث بأن موضوع السيادة قد حسم بشكل نهائي ضمن القرار 2797 على أساس أن الحكم الذاتي سوف يطبق في إطار السيادة المغربية. من جهة ثانية، مسألة تقرير المصير جاءت واضحة حتى ضمن مقتضيات القرار 1514 لسنة 1960 الذي ينص على أن تقرير المصير يهم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا يعني بكيفية مخالفة أنه في حالة تطبيق الحكم الذاتي فإن هذه الأقاليم تكون قد قررت مصيرها. بطبيعة الحال، الأمين العام في تقريره يشير كذلك إلى إمكانية تمديد مهمة المينيرسو، وأعتقد أنه من حق المغرب وأصدقائه داخل مجلس الأمن أن يتمسكوا أساسا في حالة حتى في حالة تمديد مهمة المينيرسو أن تحدد صلاحياتها في موضوع مراقبة احترام وقف إطلاق النار، علما بأنه في حالة رفض الطرف الآخر لأنه حتى الآن لا الجزائر ولا بوليزاريو لم يقدم خلال الجولات الثلاث أي نقط إيجابية فيما يتعلق بتعاملهم مع مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبره مجلس الأمن نفسه هو الأساس الرئيسي لهذه المفاوضات. وبالتالي في حالة استمرار هذا الرفض من طرف الجانب الآخر، المغرب ينبغي أن يطالب أن يرخص له مجلس الأمن بالتنزيل الأحادي للحكم الذاتي واستبقه في الميدان.
0: إلى إسبانيا، حيث دعا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان الجمعة الماضية تدابير عرضتها حكومته في محاولة للخروج من أزمة السكن، وقال من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي نحتاجها

0: ما ألحق نكسة كبرى بسانشيز، بعثت مجددا الشكوك حيال قدرة حكومته ذات الأقلية في البرلمان على الاستمرار حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة أساسا في منتصف العام المقبل 2027. وبدأت الأزمة قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من مسكنها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ 7 عقود لتصبح رمزا لمشكلة تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. للتعليق معنا من إشبيلية المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسباني الحبيب شباط، حوره يوسف النعماني.
1: هذا القرار يحمل دلالات سياسية هامة لأنه يأتي في ظروف تواجه فيه الحكومة الإسبانية صعوبة متزايدة في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير عدة قوانين. السبب المباشر الإعلان عن الانتخابات المبكرة هو إسقاط البرلمان إجراءات اقتراحاتها المتعلقة بأزمة السكن، وهي أزمة أصبحت اليوم من أكبر انشغالات الإسبان في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجار وكذلك شراء المنازل، في ظل احتجاجات واسعة أيضا تطالب بحق المواطنين في السكن بأسعار معقولة. لكن في تقديري لا يمكن اختزال قرار سانشيز في أزمة السكن فقط، فالحكومة تعاني منذ مدة انطلاقا من 2023 صعوبة في التوفيق بين مواقف الأحزاب التي تعتمد عليها داخل البرلمان، وبالتالي أصبحت تمرير القوانين والميزانية أمرا أكثر تعقيدا. لذلك اختار سانشيز العودة إلى الناخبين وطلب تفويض جديد يسمح له كما يقول بالحصول على أغلبية أكثر استقرارا. في المقابل تدخل المعارضة خصوصا الحزب الشعبي هذه الانتخابات وهي تراهن على أن الناخب الإسباني سيعاقب الحكومة بعد سنوات من الحكم، لكن نتائج استطلاعات الرأي لا تعني بالضرورة نتيجة الانتخابات، كما أن تشكيل الحكومة سيبقى مرتبطا بقدرة الأحزاب على بناء تحالفات بعد ظهور النتائج.
0: أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم الذي أطلقته أمس الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران عبر ضربات جوية شاركت فيها مئات المقاتلات، دمرت مئات الأهداف. وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي: نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر، مضيفا أن 100 مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية أطلق عليها اسم فجر اليمن وتم تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع اندلاع العملية. وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي أعلن أمس بدء عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون أخيرا بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون

عمالقة وأنباء عن تسليم العشرات من الحوثيين لأنفسهم كأسرى بعد أن وقعوا فيه حصار مطبق من جميع الاتجاهات، وهناك تقدم باتجاه عدد من المناطق خارج مديرية ذباب، كذلك محافظة تعز هناك تقدمات كثيرة وهناك استعادة لعدد من المناطق والأرياف والقرى، وانسحابات شوهد خلال الساعات الماضية انسحاب الحوثيين من عدد من القرى يعني بعد ارتفاع حدة المواجهات والكمائن والتقطعات.

0: الإفريقي وحمايته من كافة المخاطر التي تحيط به، إلى جانب الملفات المشتركة وأهمها البحر الأحمر ومواجهة الميليشيات المتطرفة. تلك أبرز البنود التي تطرق لها اجتماع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العلمين. خبير الشؤون الإفريقية الدكتور رمضان قرني:
1: مرحلة مهمة من مراحل التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأربع، بالنظر إلى التطورات الإقليمية بداية من الحرب الأهلية في إثيوبيا. التغير الثاني في اعتقادي يتعلق بالحملة الإعلامية والدعائية والتي انتهت بإعلان إثيوبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا وإعلان أحد الدبلوماسيين المصريين شخصا غير مرغوب فيه. التغير الثالث في اعتقادي وهو الأهم يتعلق بأمن البحر الأحمر وحوكمته.
0: أما ما يخص قضية المياه، أكد البيان الختامي على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية ورفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. الكاتب الصحفي محمد مخلوف:
2: في جبهة مائية موحدة ضد السدود الإثيوبية، هذا لن يتم السماح به لأن مصر ترفضه والدول الإفريقية ودول حوض النيل ترفض إنشاء أي سدود جديدة على النيل، لأن ذلك ببساطة مخالف للقانون الدولي.
0: البيان الختامي شدد على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. عبد الله حميد، ميديا.
3: السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو تصدر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في البرازيل ب 47% من الأصوات، متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي حصل على 45%، لتنتقل المنافسة المحتدمة بينهما إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الأغلبية المطلوبة للفوز. وقال دا سيلفا أنه سيفوز في الوقت الإضافي وأنه بارع جدا في مراحل خروج المغلوب. نوردي الحوتي:
4: من سيقود البرازيل خلال السنوات الأربع المقبلة، اليمين أم اليسار؟ الإجابة تأجلت إلى جولة إعادة للرئاسيات مقررة بعد 3 أسابيع. في الجولة الأولى من الاستحقاق رصدت التقارير غياب الحماس بين الناخبين بسبب الخيارات المألوفة. نتائجها لم تكن فاصلة بيد أنها جاءت مفاجئة مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي، منحت اليميني فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. دا سيلفا البالغ 80 عاما الساعي لولاية رئاسية رابعة يعتبر الجولة الثانية من المواجهة الانتخابية حاسمة، قال عنها إنها الوقت الإضافي من المواجهة التي سيكسبها على حد تعبيره بتأييد من الشعب البرازيلي، قبل أن يضيف من قاموسه الكروي قائلا: أنا بارع جدا في مراحل خروج المغلوب. وكان السياسي اليساري المخضرم قد وصف الانتخابات بأنها معركة بين الديمقراطية والهمجية. ولم يفوت أن يحذر الناخبين من أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأمريكية. من جهته نجح بولسونارو الابن في استثمار الاسم، استمال القاعدة المحافظة في البلاد وتصدر الجولة الأولى بعد حملة انتخابية اتسمت بالفضائح وتبادل الاتهامات. وعبر السيناتور اليميني عن إيمانه بالاحتمال الواقعي جدا، كذا قال، لتحقيق الفوز في جولة الإعادة. على صعيد القارة حقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أمريكا اللاتينية بتشجيع ودعم من واشنطن، غير أن انتقال البرازيل القوى الاقتصادية الأولى في المنطقة إلى اليمين سيكون حدثا مدويا.
3: أخيرا في الميدان الرياضي كرة القدم، المنتخب المالي يفرض التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء أمس في ملعب طنجة الكبير. حسن جابري:
5: من انتصارين إلى تعادل، هكذا أسدل المنتخب الوطني المغربي الستار على توقف دولي حمل معه أكثر من اختبار للناخب المغربي محمد وهبي وأكثر من سؤال حول ملامح المرحلة المقبلة بعد الفوز على الغابون وليسوتو في أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى الكان القادم. جاء الامتحان الودي أمام مالي مختلفا في طبيعته وإيقاعه، انتهى بهدف لمثله في مباراة تقدم فيها الأسود أولا قبل أن يدرك المالي

0: دون التعادل في الجولة الثانية. النتيجة لم تكن وحدها العنوان، فالمباراة منحت محمد وهبي مساحة جديدة لتجريب خياراته، ووضعت الأسود أمام منافس قوي بدنيا وتكتيكيا، كشف بالمقابل عن بعض التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من الصقل، خصوصا على مستوى النجاعة الهجومية والتوازن خلال بعض فترات اللقاء. نستمع لحارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو.
1: البيلان ديال الاستاج كنظن لي بوزيتيف، لعبنا ثلاثه المباريات ما كانوش سهله، المنتخب ديال مالي منتخب قوي، كنظن كانوا تغييرات بزاف في الفريق، ولكن اللاعبين اللي دخلوا داروا اداء كبير صراحه. ماتش اميكال اللي نتيريو منه بامال دو تروك، دونك مزيان الحمد لله كلشي بوزيتيف.
0: وبين ثلاث مباريات خرج المنتخب المغربي بحصيله ايجابيه على العموم على مستوى النتائج، انتصار وتعادل، دون أن يعني ذلك أن الصورة أصبحت مكتملة.

0: الشهر المقبل، والذي يبحث خلاله أسود الأطلس عن حسم التأهل رسميا إلى النسخة القادمة من الكان.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: البداية مغاربية، مساعي تشكيل الحكومة في المغرب وتصريحات الرئيس الجزائري بخصوص الصحراء المغربية، ماذا في الصحف؟
2: تفويضات مجالس الأحزاب تفتح جولة حاسمة لتشكيل حكومة المنصوري، تخبرنا إسبريس. شكلت المجالس الوطنية للأحزاب المتصدرة للانتخابات محطة مفصلية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك قبل الجولة المقبلة من المشاورات التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة في ظل مستجدات مصادقة برلمان حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال على المشاركة الحكومية. مئات المهاجرين يختارون العودة إلى المغرب خلال إخلاء مخيم بسبتة، قصة أخرى في الصفحة الرئيسة في إسبريس. تبون يهيئ الجزائريين لطي صفحة ملف الصحراء المغربية لوتغوسانسوسانت يعنون، ويبدو أن تبون يمهد الرأي العام الجزائري الذي تشبع لعقود بالدعاية المعادية للمغرب لتقبل فكرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وعلى الرغم من تحريفه لمضمون قرار مجلس الأمن الرقم 2797 كما يقول لوتغوسانسوسانت، إلا أن تبون شدد بقوة على أن بلاده تحترم هذا القرار. إن الإشارة إلى هذا القرار مع تأكيد في الوقت ذاته على عبارة لسنا صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، فالحل الذي يقبله الصحراويون سنقبله نحن أيضا، يمثل تحولا جوهريا في الخطب العنيفة والمواقف المتصلبة المعهودة لدى الرئيس الجزائري. ويمكن تفسير ذلك على أنه محاولة لتهيئة الرأي العام الجزائري قبيل اعتماد قرار جديد مرتقب لتقبل واقع ومستقبل الصحراء في ظل السيادة المغربية كما يقول لوتغوسانسوسانت.
1: تطورات اليمن تتسارع، ميريتس في أوكرانيا برغم النصائح المحذرة، وسؤال مهم عن الفوضى العالمية الجديدة، ما تفاصيل؟
2: اليمن يعلن بدء استعادة الدولة والتحالف يتعهد بدعمه. المتحدث باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أعلن استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية، واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. الإعلام يواكب. مقال لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط يقول فيه إن اليمن لا يستطيع إبقاء مصيره رهينة في يد مجموعة عززت الانقسامات اليمنية، ولا تستطيع دول الإقليم قبول سيطرة مجموعة من هذه القماشة على ممر حيوي مثل باب المندب. وإذا كان العالم لا يقر لإيران بحق وضع يدها على مضيق هرمز، فكيف يسلم بوضع باب المندب في عهدة الحوثيين؟ متحديا تهديدات روسيا، يقوم فريدريتش ميرتس بزيارة مفاجئة إلى كييف، العنوان في لوموند، في حين كانت موسكو قد نصحت الأوروبيين بعدم التوجه إلى كييف.

0: الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الإقليمية التي جرت في سبتمبر، وبسبب الأزمات المتكررة داخل ائتلافه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقد أعاد المستشار تأكيد عزمه على دعم أوكرانيا، تكتب لوموند. فوضى عالمية جديدة أم نفس الفوضى القديمة؟ تسأل نيويورك تايمز. تستحضر كاتبة المقال ما تصفه بانهيارات الماضي، وتدعو القارئ إلى إدراك أن الحاضر هو اللحظة التي تسبق العاصفة. لكن بعد 30 عاما من العمل في مجال النشر، أشك في صحة الروايات التي تأتي بهذه الدقة. كما تقول الكاتبة، الثورة الفرنسية والثورة الروسية وصعود هتلر إلى السلطة والحرب العالمية الأولى، تبدو هذه الأحداث حتمية عند النظر إليها بأثر رجعي، لأننا نعرف كيف تنتهي كل قصة. نعم، العالم يتغير وبعض التغييرات خطيرة، لكن الفوضى ليست هي نفسها الانهيار، والأزمة ليست بالضرورة مقدمة للثورة. ما نحتاجه الآن كما تقول الكاتبة في نيويورك تايمز هو تقليل السرد المروع وزيادة التمييز. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح.

0: لنعبر مع بلال مرميد.
1: أهلا بكم. في بعض من تفاصيل الاشتغال السينمائي أحب في الإخوة المصريين إصرارهم، ذلك الإصرار الذي لا نملك منه رصيدا كبيرا نحن. تريدون مثالا؟ مرحبا، نادية الجندي، تعرفونها طبعا كثيرون منكم بالخصوص من جيل الستينات والسبعينات والثمانينات، تعرفوا عليها وشاهدوها في أفلام كثيرة، شاهدناها أو عثرنا على أنفسنا ونحن نشاهدها في سنوات سابقة. هذه سيدة كرمت عشرات المرات في بلدها وعشرات المرات في بلدان عربية أخرى، حين أقول العشرات فأنا لا أبالغ، هي فعلا عشرات من تكريمات في عديد من مهرجانات دولية كبيرة وأخرى متوسطة وأحيانا صغيرة. عندنا مثلا سيقول كثيرون، طيب يكفي هذا العدد من التكريمات ولنعبر لقضاء أغراض أخرى. عند الإخوة في مصر الأمور لا تسير بهذا الشكل، وإدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية برئاسة الناقد السينمائي المجتهد والصديق العزيز الدكتور ياسر محب أعلنت عن اختيار نادية الجندي لتكون النجمة المكرمة خلال الدورة السادسة، تقديرا لمسيرتها السينمائية التي تمتد لأكثر من 5 عقود وما قدمته بحسب إدارة المهرجان من أعمال بارزة في تاريخ السينما المصرية. الدورة السادسة من المهرجان انطلقت، ولكي نمنح كل ذي حق حقه فهذا الموعد ببرمجته فعلا متميز ومختلف ويتقن الاحتفاء بالسينما والثقافة والحوار بين مصر ودول العالم الفرنكوفوني، إلى جانب تسليط الضوء

0: بين الثقافات. هذه الجملة سبق واستعملتها في تكريمات سابقة، لكن لا يهم. ما يهم هو أنهم يجتهدون للدفع ببعضهم البعض والتنويه ببعضهم البعض والإشادة ببعضهم البعض. يبالغون قليلاً؟ لا أعرف، المهم هو أنهم مقتنعون بالأمر. نادي الجندي بالنسبة لكثيرين تلقفوا الخبر هناك في مصر تمثل نموذجا للفنانة التي لم تكتفي بالنجومية، وإنما استطاعت أن تجعل من اسمها علامة مرتبطة بمرحلة مهمة من تاريخ السينما المصرية والعربية. هي فرصة ليذكروا الجيل الجديد بأن نادي الجندي شاركت في أكثر من 60 شريطا في مشوار يمتد لأكثر من 5 عقود. تكرم مرة أخرى مثلما سبق وكرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام 2006، وفي مهرجان دمشق السينمائي الدولي، بل وحتى عندنا في مهرجان الرباط لسينما المؤلف في العام 2008. ما الذي سأختم به أيها السادة؟ اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijali Wafa Bank.
2: Atijali Wafa Bank, croire en vous.
1: Média 1, المنتصف. إبراهيم الغربي.
3: وتعقد من الآن الزميلة لينا تاغي سددا لتقديم الغران جورنال. مرحبا، بونجور لينا.
4: بونجور إبراهيم، بونجور à toutes et à tous.
1: 12h30, 13h30, le grand journal

0: La synthèse vous est présentée cet après-midi par Ayman Al-Ahmed.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالتطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية أعلنت رسميا اليوم بدء تنفيذ هجوم استراتيجي واسع النطاق بهدف استعادة العاصمة صنعاء ودحر الميليشيات الحوثية الموالية لإيران. تحرك ميداني كبير حظي بإسناد جوي مباشر وقوي من قوات التحالف لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي أطلقت دورها عملية فجر اليمن الجوية، حيث شاركت 100 طائرة مقاتلة في ضربات مكثفة نجحت في تدمير نحو 320 هدفا عالي القيمة للميليشيات الحوثية. وتأتي هذه العملية المشتركة لحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وردا على التصعيد الحوثي الأخير الذي استهدف خط أنابيب النفط شرق غرب في المملكة وتسبب في توقف ضخ الطاقة، مما يهدد أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. وارتباطا بالاقتصاد العالمي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال منتدى Energy Intelligence في لندن من الانخفاض المقلق لمخزونات النفط العالمية وتضاؤل هامش أمان الإمدادات نتيجة الضغوط الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار المسؤول السعودي

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. في خطوة تعكس عمق الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي داخل إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز اليوم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. وجاء هذا القرار المفاجئ بعد 3 أيام فقط من تلقي حكومته انتكاسة سياسية قوية في مجلس

النواب إثر رفض مقترحاتها المتعلقة بآليات معالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. سانشيز الذي يواجه أيضا ضغوطا متزايدة وانتقادات حادة من المعارضة بسبب ملفات متعددة أبرزها قضايا الفساد المحيطة بأوساطه المقربة، فضلا عن تعاطي حكومته المرتبك مع ملفات إقليمية حساسة كأزمة تدفقات الهجرة في ثغر سبتة المحتلة، دعا في خطاب وجهه من قصر المونكلوا إلى حشد القوى التقدمية لانتزاع الأغلبية، معتبرا أن العودة إلى صناديق الاقتراع بات ضرورة حتمية لتجاوز العقبات البرلمانية وإعادة رسم الخارطة السياسية في إسبانيا. نبقى في إسبانيا، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية وضع 9 أقاليم

إلى المستوى البرتغالي في أقاليم كاتالونيا، قشتالة وليون، بالإضافة إلى إكستريمادورا، وسط تحذيرات من فيضانات خاطفة وتساقط حبات البرد، في حين وضعت 6 أقاليم أخرى من بينها مدريد وجزر البليار في المستوى الأصفر الأقل.

رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وغدا بعدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتتراوح مقاييس الأمطار المتوقعة ما بين 50 و 80 ملم ببوجدور ووادي الذهب أو السرد، وما بين 30 و 50 ملم بالعيون والسمارة، إضافة إلى طرفايا. ضمن التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية رسميا اليوم بدء تنفيذ هجوم

0: العملية المشتركة لحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وردا على التصعيد الحوثي الأخير الذي استهدف خط أنابيب النفط شرق غرب في المملكة العربية السعودية وتسبب في توقف ضخ الطاقة مما يهدد أمن المنطقة والاقتصاد العالمية. نختم بالأخبار الرياضية، حيث أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي بين منتخبي الإمارات والعربية السعودية والمقررة مساء غد الثلاثاء بملعب الجوهرة المشعة بجدة إلى طاقم تحكيمي مغربي يقوده الحكم جلال جيد. ويأتي هذا التعيين لإدارة القمة الخليجية الحاسمة بعد تأهل المنتخب السعودي على حساب قطر بركلات الترجيح وبلوغ الإمارات المشهد الختامي عقب تجاوزه نظيره العماني بهدف نظيف. تمام 2:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: L'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم ستتوقف مع المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2023، مبادرة تفتح أفقا جديدا أمام دول الساحل من خلال تمكينها من الاستفادة من الواجهة الأطلسية للمملكة، وبما يعزز أيضا اندماجها في المبادلات التجارية الدولية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يراكم اليوم مجموعة من الأوراش والمبادرات التي تلتقي عند هدف واحد، تحويل الموقع الجغرافي للمملكة إلى قيمة اقتصادية ونفوذ تنموي، من الموانئ والربط اللوجستي إلى الطاقة والاقتصاد الأزرق، وصولا إلى المبادرة الملكية التي تفتح لدول الساحل منفذا نحو المحيط الأطلسي. في هذا السياق جاءت هذه المبادرة لتراهن على ربط البنية التحتية بالاستثمار والتجارة بالطاقة.

البنية التحتية للموانئ المغربية في مواجهة المتغيرات المناخية. وفي ميناء أكادير يدخل مشروع الولوج الثالث مرحلة جديدة مع إطلاق صفقة لإنجاز الشطر الثالث من هذا المشروع على يكون في 12 من نوفمبر المقبل آخر أجل لتقديم العروض. المشروع يمتد على نحو 5 كيلومترات باستثمار يقارب 171 مليون درهم ويراهن على تحسين حركة

0: المبادرة الأطلسية الملكية طبعا إذا كانت تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى البحر. سنتحدث كذلك عن القيمة الاقتصادية الحقيقية التي يمكن أن يضيفها هذا الربط اليوم. نتحدث عن تسهيل التجارة، ولكن أيضا عن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والاستثمار والإنتاج في المنطقة.
1: شكرا جزيلا أختي أسماء. الحديث عن المبادرة الملكية الأطلسية لتنمية إفريقيا، قبل ما نتكلموا على المبادرة والدور ديال تمكين دول الساحل سنتكلموا على سياقها العام، بمعنى أن هذه المبادرة الملكية جات واحد السياق إقليمي وسياق دولي مرتبط بظهور واحد المشروع تبناته الولايات المتحدة، وهو خلق ما يسمى بمسار أطلسي آمن للتعاون. وهذا المشروع هذا تبناته الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى عامل آخر هو أن مع التحولات والتوترات اللي عرفتها الممرات والمعابر البحرية خاصة مضيق هرمز، باب المندب، مضيق ملقا، أصبحت هذه الممرات عندها واحد دور كبير كمجالات بحرية واستراتيجية، وبالتالي فأصبحت مجموعة من الدول كتحاول تبحث عن بدائل أخرى.

0: اليورانيوم، الليثيوم، المنغنيز، البترول ومنتجات فلاحية، لكن غالبا ما تصدر خام إلى دول أخرى ولا تستفيد منها الدول الأصلية. وبالتالي المغرب وضع واحد المشروع على أساس نقل هذه المواد الخامة وتصنيعها في مجالات صناعية مغربية ثم تصديرها إلى الخارج، إضافة إلى جذب الاستثمارات الصناعية لهذه المناطق، بمعنى أن لا ننتظر الاستثمارات من أوروبا وأمريكا، وإنما المغرب سيقوم بجذب مجموعة من الاستثمارات ووضعها في هذه الدول لتحويل هذه الخامات إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو قابلة للاستهلاك.
1: ولذلك المغرب يستثمر اليوم بقوة في الموانئ، في الطرق، في الربط اللوجستي، في اتجاه يعني دائما هذه المبادرة الأطلسية الملكية. اليوم نتحدث كذلك عن ميناء الدخل الأطلسي وكيف يمكن تحويل هذه البنية التحتية من مجرد مرافق للنقل إلى منصات صناعية وتجارية تخلق قيمة مضافة وأيضا فرص عمل حتى على امتداد المنطقة.
0: نعم، هو بالنسبة للميناء الأطلسي هو ميناء استراتيجي تم إنجازه على المحيط الأطلسي، ولكن تم ربطه بمجموعة من البنيات التحتية، إذ أن الميناء مرتبط بمناطق صناعية حرة ومناطق لوجستية ستقوم باستقبال جميع الموارد الخامة من هذه الدول الحبيسة بغرب إفريقيا وتصنيعها في تلك المناطق الصناعية ثم إعادة تصديرها. هذه من جهة. من جهة أخرى سيقوم المغرب بإنجاز مجموعة من الطرق البرية، و من أهمها الطريق البري الرابط ما بين مدينة السمارة وأمغالا ومدينة بير أمغرين بموريتانيا بالدول الحبيسة، بمعنى أن هذه الدول الحبيسة سيكون لها منفذا بحريا قبل أن يكون لها منفذا بريا يسمح لها بالانفتاح على التراب الوطني من جهة والمجال الساحلي المغربي من جهة أخرى، إضافة إلى أن هذه الاستثمارات المغربية التي ستكون في هذه الدول ستساهم في خلق مجموعة من فرص الشغل لا على مستوى هذه الدول الحبيسة من جهة، ولا على مستوى المشاريع التي يتم استثمارها في من ميناء الدخلة. وهذا ناهيك على مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي سيتبناها المغرب خاصة فيما يسمى بمشاريع الأمن الغذائي التي يجسدها المكتب الشريف للفوسفات من جهة، وكذلك مجموعة من الأبناك التي تستثمر في العديد من دول إفريقيا.
1: نعم، المميز هو دكتور رواس هو أن هذه المبادرة الأطلسية الملكية تتقاطع مع مشاريع أخرى كأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، كالاقتصاد، مشاريع الاقتصاد الأزرق، مشاريع الربط الطاقية البحري، يعني مشاريع أو منظومة اقتصادية أطلسية متكاملة اليوم لأجل هذه الدول.
0: نعم، هو أولا المبادرة هي مبادرة في عمقها مبادرة مستدامة، لأن لماذا المستدامة؟ هي كتركز على أربعة القطاع الاستراتيجي. القطاع الأولي هو صناعة الأسمدة والأمن الغذائي، بمعنى أنه المجموعة من الاستثمار

0: قابل من ضعف البنية التحتية من ارتفاع كلفة النقل. بهذه المشاريع التي يطلقها المغرب وبهذه المبادرة، كيف يمكن أن نقيس نجاح هذه المبادرات بعد سنوات؟ هل بعدد الدول المرتبطة بالممرات الأطلسية، أم بحجم الاستثمارات والمبادلات التجارية، أم بالقدرة على يعني خلق صناعة، منظومة اقتصادية متكاملة، فرص شغل، تنمية فعلية في المغرب وفي دول الساحل؟
1: أختي، في الحقيقة المبادرة الملكية الأطلسية ما زالت في محاضها انطلاقا من 2023، الصعب قياسها، ولكن يمكن أن أضع لك أختي الفاضلة مجموعة من المعايير التي يمكن أن نقيس بها نجاح هذه المبادرة. أولا غادي نشوفوا عدد الدول المنخرطة فعليا. عدد الدول المنخرطة فعليا عندنا مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، ثم السنغال، ولكن كل المشكلة عندنا هي في تقلب القرارات السياسية لبعض الدول. بعد ساعة تدخل بعض الدول ثم تنسحبون لضغوطات سياسية أو لتغير المنظومة السياسية في البلد. إذن أولا عدم انتظام الدول المنخرطة فعليا، فهنالك ليس الدول اللي وقعت في المبادرة، ولكن تتكلم على الدول اللي عملت الممثليات اللوجستية والمستودعات ديالها في ميناء الدخلة الأطلسي. هذا الأساس. دابا لحد الآن عندنا تقريبا 19 دولة وضعت تمثيلي ديالها في ميناء الدخلة، وهنا نستجد مستقبلا دول أخرى. النقطة الثانية، الكفاءة، المعيار الثاني الكفاءات الممرات البرية. دابا المشكل الممرات البرية كتعيش واحد الأزمة ديال

0: كانوا بالصحراء. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو غادي نتجاوزوا الهيمنة ديال مجموعة من الدول التي كانت تستعمر تلك المناطق إلى التكامل اللوجستي والصناعي. بمعنى المغرب يطرح واحد البديل، يقول أنا أمتلك الخبرة والتكنولوجيا ودول الساحل تمتلك الموارد والأراضي مثل الذهب والليثيوم أخرى. وبالتالي فالمغرب يضع رهن الإشارة هذه الدول خبراته وتكنولوجيته وموارده البشرية التقنية من أجل أولا تثمين الموارد الطبيعية في هذه الدول، ثانيا تصنيع هذه الموارد المحلية دون تصديرها خامة، ثالثا مساهمة في خلق فرص الشغل، رابعا خلق ما يسمى بقيم مضافة محلية دون أن ننتظر الاستثمارات الأجنبية التي تقوم باستغلال الموارد دون استفادة الاقتصاد المحلي.
1: دكتور بدر الدين رواس، أستاذ باحث متخصص في الجغرافيا المنائية، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. وجاء هذا القرار المفاجئ إثر رفض البرلمان لخطته حول أزمة السكن، لتشكل هذه الهزيمة أحدث انتكاسة سياسية للحكومة الاشتراكية التي تواجه ضغوطا متزايدة وانتقادات حادة، لا سيما في ملفات الفساد والتعاطي المرتبك مع قضايا إقليمية حساسة كملف تدفقات الهجرة غير النظامية في ثغر سبتة المحتلة. في فرنسا شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها. وكانت الاحتجاجات بدأت بحر شتنبر الماضي في ضاحية كريتاي جنوب شرق باريس، دعما للمدرسين الذين أضربوا احتجاجا على نقص الموظفين والمدارس. في المغرب أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن ترقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وغدا بعدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتتراوح مقاييس الأمطار المتوقعة ما بين 50 و80 مليمترا ببوجدور ووادي الذهب وأسرد، وما بين 30 و50 مليمترا بالعيون والسمارة وطرفايا. في الخبر الرياضي، أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة مساء غد بملعب الجوهرة المشع بجدة إلى طاقم تحكيمي مغربي يقوده الحكم جلال جيد. ويأتي هذا التعيين لإدارة القمة الخليجية الحاسمة بعد تأهل المنتخب السعودي على حساب قطر بركلات الترجيح وبلوغ الإمارات المشهد الختامي عقب تجاوزها نظيرها العماني بهدف نظيف. تمام 3:04 بميديا، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Media.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا فيه كل يوم نفهموا كيفاش التكنولوجيا ولات داخلة في التفاصيل الصغيرة والكبيرة ديال حياتنا. من اليوم عندنا مساحة أكبر، ساعة من الزمن مباشرة على ميديا من 3 إلى 4، ولكن هذه المساحة الأكبر غادي تعطينا فرصة باش نسولوا أكثر ونفهموا أكثر ونقربوا أكثر من المواضيع اللي كتغير بها العالم الرقمي، وطبعا كتغير بها حياتنا. الفقرة جديدة انضافت إلى حياة أونلاين، رادار أونلاين، أخبار قصيرة ولكن وراء كل خبر سؤال أكبر، شنو تبدل اليوم في العالم الرقمي وشنو ممكن يعني هالتغيير بالنسبة لنا. على بركة الله، كاين واحد تغيير بسيط وقع في حياتنا اليومية لكن بالأكيد عنده تأثير كبير بزاف عليها. قبل إلا كان عندك أي مشكل قانوني، أول حاجة كتفكر فيها هي خاصني نقلب على محامي، فين نلقى محامي مزيان وشاطر، فين نمشي، شنو هي الوثائق اللي خصني وشنو كيقول القانون في هذه الواقعة. اليوم قبل ما تسول أي حد ممكن تفتح الهاتف ديالك وتكتب سؤال: عقد العمل ديالي واش قانوني؟ المشغل ديالي واش عنده الحق يدير هاد الشيء ولا لا؟ الا وقع لي حادثه شنو هي حقوق ديالي؟ واش نقدر نطعن؟ واش خاصني نستأنف؟ شنو خاصني ندير؟ وتواني كتبدا الاجوبه كتنزل، ولكن هنا كيبدا سؤال اخر.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكم بكل الصديقات والأصدقاء اللي التحقوا بنا. أنتم تستمعون لحياة أونلاين مباشرة على ميديا إلى تمام الرابعة زوالا. المغرب يعلم الذكاء الاصطناعي كيف يفهم الدارجة المغربية. منصة يوتيوب تريدك أن تسأل بدل أن تبحث. واتساب يضع الذكاء الاصطناعي والخصوصية في اختبار جديد. والقانون يدخل في مواجهة مباشرة مع ديب فيك. تفاصيل هذه الأخبار في رادار أونلاين.
0: رادار أونلاين.
1: الذكاء الاصطناعي كيتعلم الدارجة المغربية. احنا المغاربة كنقولوا جملة بالدارجة المغربية وكنقدروا ندخلوا فيها كلمة وأكثر بالفرنسية ثم كلمة بالإنجليزية أو أخرى بالإسبانية. تخيلوا أنك تهضر مع نظام الذكاء الاصطناعي كما تتحدث مع شخص مغربي أمامك بالدارجة بهذا المزيج من اللغات في وسط الدارجة وهو كيفهمك. هذا بالضبط أحد الاتجاهات اللي كيعمل عليها المغرب حاليا. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت مؤخرا عن أولى نتائج الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميسترال إي آي الفرنسية. والأدق هنا أن الوزارة أعلنت عن نموذجين. الأول هو نموذج لتحديد وتصنيف اللغة يستطيع التعرف على مجموعة من اللهجات العربية والتمييز بينها ومن بينها الدارجة المغربية. والثاني وهو النموذج اسمه فوكسترال وهو النموذج للتعرف الآلي على الكلام تم تطويره ليدعم الدارجة المغربية ويمكنه تحويل الكلام إلى نص حتى عندما ينتقل

تطرح سؤال أكثر تعقيدا، والنظام كيساعدك في الوصول إلى المحتوى أو المعلومات المناسبة، وهذا جزء من تحول أكبر في طريقة استعمال المنصات للمعلومة. ما بقاش المطلوب فقط أنك تلقى أو أن تجد لك المنصة محتوى، بل أن تفهم ماذا تريد تحديدا. واليوتيوب عنده حجم هائل من المحتوى، أكثر من 20 مليون فيديو يرفع يوميا بحسب الأرقام اللي أعلنتها المنصة. ومؤخرا المنصة دي اليوتيوب قالت باللي أكثر من 600 مليون مستخدم مسجل شاهدوا محتوى البث المباشر خلال شهر. وبالتالي من اللي

0: يبقى وهنا كيخلينا طبعا نسولو أسئلة من بينها واش الخصوصية اليوم مازال يعني مازالت حقا مفهوما بسيطا أو اللي احنا راح ندخلنا مرحلة أصبح فيها المواطن محتاج إلى فهم التكنولوجيا حتى يعرف كيف يحمي خصوصيته وحقوقه.
1: رادار أونلاين.
0: في الولايات المتحدة الأمريكية دخل قانون في ولاية مينيسوتا حيز التنفيذ في غشت الماضي لمواجهة استخدام الصور الجنسية المزيفة التي تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي دون موافقة أصحابها. لكن المفارقة أن القانون نفسه وجد نفسه أمام المحكمة بعد طعن تقدمت به شركة XAI وفي الثاني من هذا

0: ميديا حياة أونلاين حنات سوري.
1: مرحبا بكل صديقات وأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون وتتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا في نسختها الجديدة. ساعة من الزمن من الثالثة إلى الرابعة غادي نحاولوا دائما مواصلة الغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كذلك كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم أي واحد كيبغي يقلب على أي معلومة صحية قبل ما يمشي عند الطبيب كيفتح انترنت، قبل ما يمشي معلومة قانونية قبل ما يمشي عند المحامي كيفتح الانترنت، وسورتو المعلومات القانونية. بزاف ديال الناس اللي ربما كيتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي، فتخيلوا معايا غنعطيو واحد مثال انه شخص انت او انتي عندك مشكل مع في العمل ديالك مع المشغل ديالك، ما عرفتيش واش العقد اللي موقع عليه قانوني ولا لا، ما عرفتيش واش عندك الحق في التعويض ولا لا، ما عرفتيش واش يمكن لك تمشي للمحكمة ولا تدير شكاية ولا تحاول تحل المشكل بطريقة اخرى. قبل سنوات كان غادي طبعا او كنتي غادي تسول بالاكيد شي حد من المعارف ديالك باش يوجهوك عند شخص متخصص سواء في الاستشارات القانونية أو لا محامي. اليوم بزاف ديال الناس كيعتقدوا أنهم يمكن لهم فقط يفتحوا شات جي بي تي أو أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ويكتب له عندي هذا المشكل شنو ندير، والآلة طبعا غادي تبدأ تجاوب، ولكن

هل يمكن أن يساعد المواطن قبل أن يصل إلى المحامي؟ وأين تنتهي المعلومة القانونية وتبدأ الاستشارات؟ والأهم، إذا أخطأت الآلة فمن يتحمل المسؤولية؟ كل شيء هذا الشيء غادي نشوفه إن شاء الله في الجزء الثاني من حياة أونلاين بعد موجز الثالثة والنصف مع الدكتور رضا محمد رضا بن المهدي، اللي هو دكتور في القانون ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشي فيه، لأنه فعلا هذا الموضوع كيهمك وكيهمك أنت وأنتي كيهمنا جميعا.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام

0: frappe contre le groupe pro-iranien. Israël asphyxie progressivement Gaza et poursuit son génocide. Les mots de Médecins sans frontières aujourd'hui, l'organisation se base sur la violence continue dans la bande de Gaza, le blocus et la destruction des infrastructures vitales. Depuis octobre 2023, plus de 74 000 Gazaouis sont morts, un chiffre sous-estimé selon plusieurs experts. La discrimination institutionnalisée en Afghanistan devrait choquer l'humanité. Les mots du Conseil des droits de l'homme de l'ONU aujourd'hui, l'organe onusien, a donc exhorté aux talibans à abroger les pratiques qui restreignent les libertés des femmes. Depuis leur arrivée au pouvoir en Afghanistan, les talibans ont retiré beaucoup de droits aux femmes, comme celui d'aller à l'école, mais aussi de se rendre dans les lieux publics. 530 652 vidéos ont été supprimées entre janvier et mars par TikTok au Maroc, un chiffre du dernier rapport de transparence du réseau social chinois. D'après l'entreprise, ces vidéos violaient les règles communautaires. Dans le monde, plus de 184 millions de vidéos ont été supprimées au premier semestre de 2026. C'est la fin de ce flash. Belle journée à l'écoute de Média.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
2: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
3: Offre soumise à condition.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
4: كن واعيا او دعهم يقررون عنك. مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من حياه اونلاين. احنا معكم مباشره، تتابعوننا كذلك عبر يوتيوب الى غايه الرابعه زوالا. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، كيهمك انت وكيهمني انا وكيهمنا جميعا، المعلومه القانونيه اللي كتكون متوفره على الهاتف اذا اخطات من يتحمل المسؤوليه. سعيده جدا اني نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريم الاستاذ محمد رضا بالمهدي، اللي هو دكتور قانون وكذلك مؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. أستاذ بالمهدي، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
6: شكرا أخت حنان على الاستضافة، مرحبا بالمستمعين الكرام ومشاهدين أفاضل.
4: مرحبا بك، منورنا. طبعا موضوع اللي هو كيقدر هو كيهمنا بالأكيد كاملين، لكن كيقدر أي واحد فينا ربما ما عندوش الإمكانيات، ما عندوش الوقت، ما عارفش منين يبدأ، ما عارفش في من عند من يتوجه. فالملجأ الأول دياله الآن هو الذكاء الاصطناعي، وباش نكونوا أوضح هو شات جي بي تي، لأنه هو اللي معروف بكثرة. كان أدوات أخرى لكن هو اللي معروف في هذه المسألة. عنده مشكل قانوني كيتوجه عند أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي. واش هذه بداية جيدة للبحث عن الحل؟
6: نعم أخت حنان، تحصنا قبل الذكاء الاصطناعي كان هناك انترنت، ما زال هناك انترنت. يعني الإنسان المغربي بطبيعته هو إنسان ذكي. علاش؟ لأنك قلب على المعلومة القانونية في الوقت يقدر يكون عنده مشكل ولا بدون مشكل الوصول واحد المعلومة قانونية. يعني الوقت اللي كان الناس تمشوا تقلبوا سوغ انترنت على المعلومة القانونية، الوقت اللي كان مشكل يعني هنا مازال ما كانش داخل الذكاء الاصطناعي. من دخل الذكاء الاصطناعي ولات لا ولا لو ديالوج، يعني الانسان ولا كيقدر يتحاور وكيعطي دي انستركسيون للزلالم الذكاء الاصطناعي على اساس انه يتوصل بواحد العدد ديال المعلومات. دونك هذوك المعلومات اللي كيتوصل بها المستعمل عن طريق واحد التطبيق معين او اخر، فهي معلومات اللي هي قانونيه في مجال قانوني. يعني لازم انه يكون

0: المعلومه القانونيه كيدخل فيها الوقت ديال الوصول الى هذه المعلومه، صحه هذه المعلومه، الطريقه المستعمله، وكذلك التبعيات ديال هذه المعلومه. دونك هنا كتفرض علينا واحد العدد ديال الامور اللي هي هاد ذكرتو شات جي بي تي. فمؤخرا في الاسابيع الفارطه كانت شات جي بي تي لانسي استرا فور لاو وخصصته فقط على الولايات المتحده الامريكيه. علاش؟ لان القانون في الولايات المتحده الامريكيه ماشي هو القانون في الصين، ماشي هو القانون في فرنسا، ماشي هو القانون في المغرب. كاين جوج ديال المدارس، كاين المدرسه ديال لوا لو دووا انغلو ساكسون اي ليكول دو دووا روما، فهي جوج مدارس مختلفه. المدرسه الانغلو ساكسون كتعتمد بزاف على لا جوريسبريدونس بحال في لي ايتازوني. المدرسه اللاتينيه فهي كتعتمد على القانون الوضعي اللي هو قانون مختلف بتاتا، وهنا التعامل كيختلف مع المعلومه القانونيه من مدرسه لمدرسه. يعني فهذا اللي كيخلي انه التعامل مع ادوات ديال الذكاء الاصطناعي، ادوات ديال الذكاء الاصطناعي فهي عالميه، ولكن في التعامل مع المعلومه القانونيه ما يمكنش يكون بنفس الطريقه في العالم كامل.
1: ممتاز، هادشي غادي نجيو لاحقا، لانه حتى في البرومبت او الطريقه ديال كتابه السؤال حتى هو مهم، وبالتالي خصك يكون عندك واحد الخلفيه ومرجعيه قانونيه باش انك تعرف تطرح السؤال المناسب في الوقت المناسب، وتحط الادوات اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي في السياق المناسب اللي انت فيه باش تاخذ المعلومه اللي هي غادي تفيدك. لكن قبل ذلك نرجع لك للسؤال.
0: نعم.
1: البحث عبر ادوات الذكاء الاصطناعي لنا حنا الناس، عامه الناس مش متخصصين، هل هي بدايه البحث عن الحل ام حنا غادي في طريق اللي كاين يقول لك محامي غيدي فلوس، محامي غالي، ما عنديش امكانيات، ما عنديش الوقت فاش نديبلاصا، واش هذه بدايه ديال البحث ولا خصنا يعني مقتضب؟ جواب مقتضب.
0: جواب مقتضب. اوكي، يجب اتخاذ الحيطة اللازمة في التعامل مع المعلومة القانونية. علاش؟ لان عنده واحد الخصوصية، هذه الخصوصية هي اللي كتخلي، لان سي با اون انفورماسيون كي فا باسي كوم سا على ليجير، سي كلكو شوز كي فا افوار ان سيرتان امباكت، ان سيرتان امباكت كونكري في الحياة ديال الانسان، في القرارات ديالو. دونك الوصول الى المعلومة القانونية ماشي بحال الوصول الى واحد المعلومة عادية، يعني pour ne pas faire de distinction بحال في لو دومين ميديكال، انسان سي كيمشي عند المختص pour avoir une information médicale، وكذلك في المجال القانوني. دونك خص واحد الحيطه كبيره في التعامل. وهنا باش نجاوب على السؤال ديالك بطريقه مقتضبه، الا كان واحد الانسان عنده واحد التخصص معين في واحد المجال معين، فهذا كيسهل عليه انه يستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي في هذاك المجال بالخصوص.
1: ممتاز، لانه انت ذكرتي حتى على المجال الصحي، وفعلا لانه كاين بعض المجالات اللي الخطا فيه مكلف جدا.
0: نعم،
1: هذا الشيء اللي بغيتي تقصد.
0: exactly.
1: واخا الحصول على المعلومة القانونية، شحال هذيك كنا كنتشكاو وكنقولوا ما عندناش ثقافة قانونية، ما عندناش معلومة قانونية، بغيتي توصل المعلومة القانونية خصك تمشي عند محامي ولا مستشار قانوني ولا مختص ولا تكون قاري القانون. الآن المعلومة القانونية متوفرة عبر الانترنت، متوفرة في الذكاء الاصطناعي عبر ادوات الذكاء الاصطناعي، متوفرة كذلك في المحتوى ديال بعض صناع المحتوى اللي هما منتشرين على منصات التواصل الاجتماعي وكيقدموا استشارات قانونية وكيقدموا محتوى قانوني. الحصول على المعلومة القانونية سهل ولا بكثرة، لكن الحصول على المعلومة القانونية واش هو كيعني بالضرورة الحصول على الاستشارة القانونية؟
0: فهنا باش نجاوبك اخت حنان، vous avez tout à l'heure évoqué واحد لو بوينت تريز انتريسون اللي هو لو كونتكست، السياق. فالحصول على المعلومه القانونيه فعلا هو سهل الولوج، ولكن واش هذاك المعلومه القانونيه اللي وصل لها الانسان واش هي فعلا كتطبق في السياق المعين ديال هذاك الانسان على وجه التخصيص؟ لان ممكن يكون نفس الوقائع، شي حاجه بسيطه كتغير، وهذاك شي حاجه بسيطه فهي كيكون عندها واحد لا ريبيركسيون كبيره في النتائج مثلا ديال لا كونسلطاسيون ولا ديال لو دوسي ولا ديال لافير. دونك هنا يفو فيغ تريز اتونسيون في لو كونتكست. وهنا كاين المجال ديال الاشتغال بالنسبه للذكاء الاصطناعي، فإلا ما عطيتيهش مثلا ان سيغتان كونتكست فهو كيجاوبك على المعلومات اللي انت كتوضع راه الاشارات ديالو بناء على واحد العدد ديال المعطيات اللي هو كيشتغل عليها لاباز اكسيتيرا، لاباز دو دوني ديالو. يعني لو كونتكست هنا فين كيجي الدور ديال لو بروفيسيونيل المحامي، فين كيجي الدور ديال الناس ديال القانون، اللي لان المحامي كاين لا فيبر ديال لانتيليجونس ايموسيونيل، لانتيليجونس ايموتيف، لانتيليجونس جوريديك. علاش؟ لان كيجي ان كليون quand tu vas voir

0: بروفيسيونيل، فهو كيتكلم ليه على المشكل ديالو. فهنا لو بروفيسيونيل ماشي كيزيد من راسو، ولكن تيفهم السياق، كيفهم عنده خبره، عنده تجربه، كيقرا من وراء السطور. وفي هذه الحاله كتكون المعلومه القانونيه اصح وادق. فبخلاف بالنسبه للتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي ماشي شغالته، هو كتعطي واحد لافورماسيون سؤال، هو كيمشي كيشوف القانون هنا ولا هناك، يعطيك واحد الجواب اللي هو بروت، ما فيهش
1: هو خان، ماشي ما كليش تسقطوا عليك على حالة ديالك مثلا.
0: التعامل مع هاد الادوات هادي كيخص يكون بواحد الطريقه اللي فيها واحد النوع ديال الانتقاء،
1: ديال الانتقاء، وهذه مهمه. وهنا ربما سؤال اخر، كتشوف انت على منصات التواصل الاجتماعي بعض صناع المحتوى اللي كيديروا محتوى قانوني، في استشارات قانونيه، وكيقدر ربما تشوف فيديو من 30 ثانيه وكيدير تريند، هل المعلومه القانونيه ممكن اختصارها في 30 ثانيه مثلا وتوصل كما يجب ان تصل؟
0: هنا غادي نعاود نرجع باش ناكد على انه الانسان المغربي هو انسان ذكي. علاش؟ لانه كيهتم بحوايج اللي فعلا كيكون عنده واحد التاثير في المجتمع، والشغف ديال الانسان المغربي انه يوصل المعلومه، والمعلومه القانونيه من بين المعلومات اللي الانسان كيود كيبغي انه يوصل لها،
1: وخاصه يوصل ليها باش يعرف ما له.
0: هذا هو اللي كيخليه انه كاين هذا النوع ديال المحتويات والنجاح ديالو. فبالنسبه للمعلومه القانونيه، فهذه كتشكل بدايه، بحال الان ترند، بحال بدايه ديال المعلومه، لان ما عمر الانسان ياخذ هذاك 30 ثانيه على اساس انها معلومه كافيه بالنسبه لواحد القضيه معينه، ولا فقط ان فلاش بحال انتزاخ كيقول لك فوالا هذه شنو فيها فوايا لا سويت. الانسان خصو يمشي يبحث قلب، يعرف استشار مع ان بروفيسيونيل باش يلا عنده شي حاجه بيرسونيل، ماشي ما عمر انسان غادي يعتمد عليها، ولكن كيعتمد عليها كبدايه معلومه.
1: يعني ماشي كمعلومه ياخذها كما هي. وكنشوف بزاف الناس يقول لك لا راه قالوها، راه هادشي اللي كاين
0: في المغرب، بولتا اوفيسيال جريده رسميه هي اللي كتقول المعلومات القانونيه من بعد النشر، يعني شي حاجه اللي رسميه فهي في الجريده الرسميه. من غير الجريده الرسميه اي حاجه يفو فيريفيه.
1: والذكاء الاصطناعي كيف ما قلتي هو ممكن يعطي بزاف ديال المعلومات، ممكن يخطئ لان حتى الانسان يخطئ. لكن الخطر في الذكاء الاصطناعي، وكيف ما شفنا وقع في لي زيتازوني، هو انه وقع المحامين اللي هما داروا الدفوعات ديالهم يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي وقدموها امام المحكمه. الخطر في الذكاء الاصطناعي هو كيقدر يعطيك خطأ، لكن هو مقنع مغلف بأدلة وحجج قانونية افتراضية غير موجودة.
0: On pourrait pas dire que on pourrait pas déceler facilement l'erreur si par exemple un LLM ou un langage d'intelligence artificielle viendrait à commettre une erreur et la faire passer pour quelque chose de exact et de juste et surtout de juridiquement fondé. D'où l'importance de la ديالي ديال بن مدي لافيرم ابن مدي بوت. فانا تاسيس ديالي لهذا المنصه كان على واحد العدد ديال المعطيات، اللي من بينها المعطى الاساسي هو زيرو هالوسيناسيون، يعني
1: زيرو
0: يعني j'assume ce que j'avance. علاش؟ باسكو الخوارزميه l'algorithme que j'ai mis en place c'est un algorithme qui empêche de fournir une information qui يمنع انه السيستم ديالي يعطي واحد المعلومه الا ما كانتش هذه المعلومه مؤسسه sur une base juridiquement fondée qui est dans le corpus que moi j'intègre في المنصه. لان انا المنصه ديالي كيفاش كتشتغل، القوانين لو كورپوس انتغري في المنصه كنصوبو بيديا، كنشحب حاجه بحال كنخيطو، كان تراديسيونيل، كنغسلها انا راسي بيرسونيلمون. دونك ماشي كيمشي كيقلب شي حاجه في السوغ انترنيت كيعاد كيعطي المعلومه، لا. يعني فقط في حدود المعلومات القانونيه اللي هي انا متاكد منها بيرسونيلمون 100% من الجريده الرسميه بواحد الطريقه اللي ما تخليش لونغاج ال ام انه مثلا يقدم واحد المعلومه غلط. الا ما عندوش كيقول لك هذه ما عنديش هاي اللي قريبه ليها، واش هذا الشيء
1: وانت عندك القدره انك تفيريفي وتشوف واش هذا الشيء ملائم ام لا. هضرتي على المنصه الرقميه، وانت بعدا كيف جاتك الفكره باش دخلت التكنولوجيا؟ انت درتي كان عندك بزاف ديال المهام، منها كنتي محامي سابق، استاذ جامعي سابقا، زائر،
0: نائب وكيل الملك
1: سابقا، يعني خديتي بزاف ديال المهام اللي هي مهام قانونيه. والان كيف جاتك الفكره انك تنتقل الى احداث منصه وتأسيس منصة رقمية للاستشارات القانونية؟ شنو الفراغ اللي بان لك اللي جيتي تعمره؟
0: فهو مسألة ماشي مسألة فراغ، مي مسألة طريقة الاشتغال. يعني لا فورماسيون جوريديك على أساس أنه باش يوصلها الإنسان، هي ما عمر واحد لا سيتوياسيون ولا واحد لو كونتكست كيجاوب عليه فصل من واحد المادة معينة أو لا فصل من واحد المادة معينة أخرى. فدائما كتقى أن واحد لا سيتوياسيون دوني إلي ريجي باغ plusieurs dispositions عندك هنا في في القانون التزامات والعقود، شي حاجه داخله فيها في دي او سي دار دي اوبليغاسيون كونتري، شي حاجه يعني واحد لا سول سيتوياسيون
1: متشعبه
0: فوالا متشعبه. فهنا طريقه الاشتغال ملي كيكون واحد اون افير ولا ان دوسيي ولا اون كونسلتاسيون ولا ان ترافاي جوريديك كيل كيل سوا، يعني في هذا لو دوسيي هذا كيطبق عليه واحد المعايير، واحد المعلوم، واحد دي ديسبوزيسيون جوريديك، واحد لو كادر جوريديك كي دو ريسبكتي ياك. دونك بور الي شيرشي لافورماسيون اكزاكت ولا لو ليفرابل اكزاكت اون كاد دو ريداكسيون دا كونطرا ولا لا سوليسيون اكزاكت اون كاد ان بروبليم، اي فو فير فونكسيوني هذاك لو كوربوس جوريديك كامل. خصنا نمشيو نقلبوا في كل قانون في كل بلاصه فين كاين هذا الفصل اللي عنده علاقه بهذا بهذا النزيله بهذا، ونشوفوا هنا ونشوفوا هنا وهنا وهنا باش نقدروا نعطي واحد لافورماسيون اكزاكت اللي هي متكامله. ان القانون فهو كاين وهو اللي بوبليي، ولكن فين الطريقه كيفاش انا غادي نمشي نخرج هذاك المعلومه القانونيه؟ يعني خصني نجمع القانون ديال المغرب كامل باش نشوف فين هي الفصول اللي اللي خصها واجبات التطبيق على واحد النزيله معينه. فالطريقه ديال انا فكرت كيفاش ممكن نعمل باش في واحد الوقت اللي هو قياسي نشوف لا فيريفيكاسيون ديال الكوربوس كامل، وناخذ واحد المعلومه مثلا لي زارتيكل كي بواحد الاناليز جوريديك، يعني بواحد التحليل اللي هو قانوني صح. بدون اغلاط، ويعطيني الفصول اللي كتطبق مثلا على واحد النزيله معينه في واحد الوقت افيك اناليز جوريديك كومبليت. يعني هاد العمل هذا
1: العمل خدم لك لانه هو الداتا، لجينا نهضروا باللغه ديال
0: exactly.
1: ديال
0: الخوارزميه
1: هي الداتا.
0: هاد العمل هذا
1: خدم لك الوقت
0: تقريبا سنوات، تقريبا دابا دخل في العام الثالث.
1: العام الثالث
0: ولكن
1: بوحدك اشتغلت
0: بوحدي
1: بوحدك جمعتي الداتا كامله
0: الداتا صوبتها، ولكن هي المعلومه القانونيه متوفر القانون راه كاين منشور.
1: لا هو القانون كاين، ولكن
0: الطريقه ديال انشاء الخوارزميه، لان بن مهدي لافيرم.com بن مهدي بوت هو ماشي ال ال ام فقط، لا هو ا موديل، ولكن داير عليه اون اركيتكتور جوريديك. هي لو موتور كاين فيه بليزيور موتور، لو موتور دو سيليكسيون، لو ريتريفيال، كاين فيه لو موتور ديال روتور، كاين فيه بليزيور موتور، لو موتور ديال لا ريداكسيون، لو موتور ديال لا فيريفيكاسيون. يعني مشات لي الفكره اللي كنت غادي نقول لك. يعني الطريق ان سول دوسي مثلا بور اون سول بيرسون كياخذ من عند ان بروفيسيونيل واحد ان سيرتان طون.

0: باش نعطي واحد لو ليفرابل واحد النتيجه واحد المعلومه قانونيه مضبوطه يجب خص القيام بحث خص القيام اون اناليز ابروفوندي كومبليت خص يفو كروزي لي تيكست جوريديك كي سون ابليكابل باش نشوفوا القانون الخاص القانون العام شكون سو كيلفو فير بريفالوار
1: هي عامه عندك الاستشاره القانونيه عامه عامه
0: هاد دابا تقريبا عندي شي تقريبا قربت واحد 100 قانون 20 ماده واحد 100 قانون ديجا اللي كيسون اوبيراسيونيل وانا دائما في التحديث ديال القوانين دونك هذا العمل اللي بغيت نقول لك لا بوغ ان بروفيسيونيل كيل كي سوا الا بغى يديرو غادي يخصو واحد ان سيرتان طون يعني على الاقل
1: سنوات
0: لا ماشي تاسيس من صلاه
1: باش البحث
0: بوغ تريتي ان دوسي وي
1: ولا يكون معاه اسيستون اللي كيدير
0: المهم يفوا واحد المجهود
1: كبير
0: ما يمكنش يكون في دقيقه أو أقل.
1: دونك الجواب
0: امبوسيبل. فهنا المنصة كتوفر هذا الشيء كامل في أقل من دقيقة.
1: هي المنصة شكون اللي غيستافد منها أكثر الاختصاصيين ولا المواطنين العاديين؟
0: فالمنصة غيستافد منها المغاربة كاملين اللي في داخل المغرب وخارج أرض الوطن كذلك المغاربة المقيمين بتيار
1: خارج المغرب.
0: خارج المغرب. ولي بروفيسيونيل غير هو طريقه الاستفاده غادي تختلف لي سوسيتي لي بروفيسيونيل لي زافوكا يعني حيت ضروري دائما انا كذلك كممارس دائما كنخصنا الرجوع للنصوص القانونيه يعني حيت دائما يجب الرجوع الى النص القانوني فالممارسين غادي يكون عندهم واحد السهوله في التعامل مع وتعاطي مع لا بلاتفورم مع لابليكاسيون ولكن راه هذا ما كيمنعش انه حتى المواطن العادي لمده يقدر يطرح سؤال فالسؤال ممكن يطرحه شفا

0: تتمنوا انه
1: مستشار قانوني افتراضي
0: تفاعلي
1: تفاعلي تسميته لانه فيه الشات وفيه اوكي. شنو ابرز تحدي واجهتيه في البدايه؟ ما كنعتقدش كان عندك المشكل ديال جمع المعلومات والقوانين. لقيتي مشكل تقني؟ شنو المشكل اللي لقيتي؟
0: المشكل الاساسي هو لالوسيناسيون دو موديل، يعني المعلومه خصها تكون صحيحه. المشكل الاول اللي لقيت هو انه كيفاش نخلي الموديل دو لانجاج ما يعطينيش اون انفورماسيون جوريديك كي ني با فوندي جوريديكمون في لا داتا باز، في لا باز اللي انا مصاوب، يعني ما يزيدش من راسه
1: او ما يفهمش غلط، او مثلا نعطيه سؤال يقدر انا كنقصد حاجه ويفهم، لانه المستخدم ماشي بالضروره يكون فاهم شنو كيسول.
0: بطبيعه الحال هي
1: الا هضرنا على المواطن العادي ماشي الاهل اختصاص.
0: التحدي الكبير كان هو في لو ريزولتا فينال، يعني قلنا لك من هنا هو النتيجه النهائيه. كان بزاف ديال العقبات، ماشي وحده، كانوا بزاف ديال العقبات على مرور الوقت وعلى مرور لو ديفلوبمون ديال لابليكاسيون. ولكن كل مره كتوصل، لان انا كنت كنستعملها انا الاول، وكنشوف كان واحد السيركل ريسترا ديال الاستعمال باش نشوفوا هاد النتيجه هادي واش اسكو لي فري. وانا جو سوي تري ريغورو في لو ريزولتا كو جو فولي اوبتونير. دونك كان خصني واحد النتيجه باش نرضى عليها انا اولا. وكان واحد العدد ديال ريفيرمون ديال لا كونسيبسيون اكسيتا باش نوصلوا لواحد النتيجه. الحمد لله اليوم
1: راك راضي بكم
0: ان بورسونتاج
1: بكم نسبه؟ ما كنضوش تقول 100% لانه باين حتى واحد
0: الشخص 101%.
1: فاجأتني، تحب لها تقول لي 80%، باقي غنزيد.
0: لا باسكو انا عارف انه الطريقه ماشي الطريقه، ولكن النتيجه يعني اللي وصلنا لها، اللي وصلت لها الحمد لله، كانت واحد النتيجه اللي فقت التوقعات ديالي بالنسبه
1: فقت توقعاتك كمؤسس للمنصه ام
0: اكزاكت
1: كممارس
0: كمختص؟ واحد الانسان بغى يوصل لواحد المعلومه القانونيه في واحد الوقت معين، وهذيك المعلومه تكون صحيحه ما فيهاش اغلاط، ما فيهاش، وتقدر تنفعني في الحياه ديالي.
1: انت مقتنع وراضي 101% على المنصه ديالك، لكن واحد الموضوع اللي هو لا يقل اهميه واللي هو يعتبر حساس جدا، اللي كنهضروا على المنصات ونهضروا على الداتا ونهضروا على اشخاص اللي غيدخلوا معطيات ديالهم، اللي هي السريه والخصوصيه وحمايه المعطيات.
0: نعم، فهاد النقطة أنا جو سوي تخي فيير دو ما كونسيبسيون. علاش؟ باسكو بن مدي بوت بن مدي لافيرم فقت شات جي بي تي ولي موديل معروفين كبار. علاش؟ باسكو سي برايفسي باي ديزاين. في الوقت اللي أنا أسست الخوارزمية صابتها، جي في اون سورت كو أنا كمؤسس ديال المنصة ياك وبروبريتير ديال لو سيستيم ما عنديش لاكسي ليشونج ما بين المستعمل وما بين السيستم ديالي. هذاك ليشونج اللي ما بين المستعمل والسيستم ما عنديش انا، ما كاينش كيفاش يوصل ليه شي حد، لان اصلا ما كاينش. علاش؟ يعني مثلا واحد المستعمل جا دخل من المنصه طرح واحد السؤال، الجواب غادي يوصلو، هذاك الشيء كيبقى على الجهاز ديالو، الهاتف ديالو فقط، ما عنديش انا في لا باز دو دوني ديالي.
1: ما كينتقلش داك الشيء لعندك.
0: عندي لي لوغ ديال دازت واحد شي حاجه هنايا، شنو هي الله اعلم. يعني لا فورماسيون لا كاستيون لا ريبونس كيبقى في الجهاز ديال المستعمل اللي يقدر يتحكم في هذاك لي شونج، يقدر اي بو لو سوبريمي، اي بو لو سوفغاردي، اي بو لو بارطاجي سي فو. ولكن هو المستعمل هو فقط اللي عنده
1: لا مان،
0: اللي عنده لا باز دو دوني ديالو. انا ما عنديش. فوالا اكزاكتومون. نو
1: واخا ما خفتيش نهار بن مهدي بوت يطور عليك واللي يكمل من راسه؟ راه كاين حديث على انه
0: نو جي في اون سورت. كاين بزاف ديال،
1: يعني عندك هاد من هاد المخاوف.
0: حيت دابا كاين اخبار على ان الذكاء الاصطناعي كيخرج كيمشي كينفذ شي حاجه ما مطلوبش منه،
1: كيقدر يطور.
0: اكزاكتومون. هذا كان ما بين الحوايج اللي كيخلاو الطريقه ديال التعامل مع الخوارزميه والطريقه ديال التاسيس ديالها كانت في واحد الجانب كبير على اساس لونكادرومون ديال هاد الخوارزم ديال هاد ال ال ام ديال الموديل. لان ال ال ام ممكن نغيروه في اي وقت، الموديل دو لانجاج نقدر نبدلو في اي وقت، ولكن الهندسه فهي هندسه مستقره. علاش؟ اللي فات دو تيل مانيير

0: بني تفاعلي وروبوتات ربما اللي حتى هي غتدخل على الخط ولا دخلات على الخط. هناك مخاوف من مهن سوف تمحى بسبب الذكاء الاصطناعي. واش المحامين يخافوا على رؤوسهم؟
1: ما يمكنش واحد المستشار قانوني تفاعلي يمشي يوضع مقال في المحكمة. دونك بالنسبه للمخاوف فخصها تكون سورتو موجهه للطريقه ديال الاشتغال. فباش نقولوا ان واحد العدد ديال المهن اللي ما تبقاش، فهذا فيه ماشي بعض النوع من المبالغه ولكن بعض النوع من من
0: تخوف كبير
1: من لابريونسيون على فوالا. ولكن الطريقه ديال الاشتغال فهي 100% غادي تختلف.
0: الطريقه سوف تختلف. هو هناك حديث انه الذكاء الاصطناعي غادي يمحي مهن لكن غادي يضيف مهن جديده كذلك. استاذ رضا محمد رضا بن مهدي، انت مستشار قانوني، انت دكتور في القانون وصاحب ومؤسس منصه رقميه للاستشارات القانونيه. شكرا بزاف انك انت معي اليوم في حياه اونلاين.
1: ميرسي ا فو اخت حنان، ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا مستمعين الافاضل المشاهدين الكرام.
0: شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. نتلاقاو ان شاء الله في أمان الله.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: معكم محمد بن عبو في التقديم، أهلا بكم. ومستهل الموجز من الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وأصابت 2 بإطلاق نار على سيارة كانوا يستقلونها بحسب ما أفادت هيئة فلسطينية حكومية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يتحركون بشكل مريب وصدموا مركبة له. الهيئة العامة للشؤون المدنية قالت إنها أبلغت وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بالحادث، مضيفة أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده الذين انتشروا في المنطقة بعد بلاغ عن محاولة دهس رصدوا مركبة تقل 3 مشتبه بهم كانت تسير بشكل مريب. إلى فرنسا، وبها شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها. وفيما تترقب البلاد حراكا أوسع نطاقا غدا الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية الفرنسية تراجع عدد المؤسسات المحتجة إلى 413 مقارنة ب 564 يوم الجمعة الماضي بفضل الحوار المستمر وسط محاولات

0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم وغدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 50 و 80 ملم بكل من عملات وأقاليم بوجدور وادي الذهب بوسرد وما بين 30 و 50 ملم بعملات وأقاليم العيون سمارة وطرفايا. في أخبار المستديرة، أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 بين منتخبي الإمارات والسعودية والمقررة مساء غد الثلاثاء بملعب الجوهرة المشعة بجدة. أسندت إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده الحكم بلال جيد، ويأتي هذا التعيين لإدارة القمة الخليجية الحاسمة بعد تأهل الأخضر السعودي على حساب قطر بركلات الترجيح وبلوغ الأبيض الإماراتي المشهد الختامي عقب تجاوزه نظيره العماني بهدف نظيف. بالخبر الرياضي ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
4: تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم.

0: انترنت ساعد المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي في تقاد الصوت غير 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في اقرب بوكالة انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما تشجيع باش تدوم. ام دي جي اس نربحو الرياضة.
1: مبروك للفائزين الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارة، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من منطقة الخليج العربي، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي اليوم انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وكان العليمي قد أعلن في خطاب وجهه إلى اليمنيين أمس الأحد أيضا الانتقال إلى الخيار العسكري بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام، مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، فيما بدأت القوات اليمنية ما وصفته بالهجوم الاستراتيجي على العاصمة صنعاء بعد السيطرة على باب المندب وتنفيذ هجوم واسع من 3 جبهات في شمال اليمن وغربه وجنوبه. ننتقل إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفرت ضربات روسية بقنابل موجعة عن مقتل 5 أشخاص في مدينة خاركييف في شرق أوكرانيا اليوم بحسب ما أفاد حاكم

0: هشام العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال غدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في كل النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي شوية ديال الشتاء في المناطق اللي ما بين طنجة وسطات، بحال حتى في سايس الأطلس المتوسط وناحية قلسيف، وحتى في شرق الأطلس الكبير والنواحي الدخلانية اللي في جنوب بلادنا. الريح غادي صوت غربي في السهول الغربية والمناطق الوسطانية، بحال حتى في المنطقة الشرقية والساقية الحمراء والشرقي في النواحي الأخرين. القوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في النواحي البعيدة على السواحل، ومعدية

0: فكرة الحكم الذاتي هو اتجاه يتوافق مع رؤية المملكة المغربية في أن يكون حكم ذاتي وإعطاء صلاحيات للحكم الذاتي في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، شريطة أن تبقى هذا الحكم الذاتي تحت مظلة المملكة. وبالتالي يعني يتم سحب يعني البساط من تحت محاولة الانفصال عن المغرب، وهذا شيء يعني يرفضه الجميع بما فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
1: نبقى مع أخبار المملكة، حيث أصدرت مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دراسة جديدة حول منصات التواصل الاجتماعي والاتصال السياسي بين الأثر ومخاطر التضليل.
2: وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الدراسة تتطرق إلى تأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب، وكذا إلى التضليل الإعلامي والاستقطاب الخوارزمي، فضلا عن الدينامية الرقمية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ويتعلق الأمر ب 12 حزبا سياسيا شكلت عينة لهذا العمل، وقد تم تحديد نطاق الدراسة عمدا في الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026 من أجل إجراء تحليل في سياق بعيد عن ذروة الفترة الانتخابية وتفادي تأثير هذه الظرفية وحدتها على النتائج والاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة.
1: في أخبار منطقتنا المغربية، محمد، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية للأطباء الشباب كافة مكونات الأسرة الطبية إلى المشاركة المكثفة في سلسلة اجتماعات عامة إخبارية وتنسيقية تعقد على مدار 4 أيام متتالية ابتداء من اليوم في كليات الطب تونس والمنستير وسوسة وصفاقس.
2: هذه الخطوة التصعيدية أيمن جاءت بحسب بيان مشترك صادر عن الهيكلين النقابيين.

0: المرحلة المقبلة من إصلاح النظام التعليمي ستتركز على تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التعلمات والنتائج وتعزيز التكوين المستمر للمدرسين وتطوير أدوات التقويم والمتابعة.
1: الوزيرة أوضحت في خطابها بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة أن قطاع التربية حقق خلال السنة الدراسية الماضية جملة من المكاسب، من أبرزها استيعاب المدارس العمومية لجميع تلاميذ السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي. ورقة في الموضوع لمراسلنا بن واكشوت الشيخان والسيدي.
2: وسط إجراءات تنظيمية لتأكيد حضور الطلاب والطواقم التربوية، أعلن في موريتانيا عن افتتاح العام الدراسي، وأكدت وزيرة التربية هدى بابا التي زارت عددا من المدارس بنواكشوط مضي الحكومة الموريتانية فيما سمته جهود إصلاح التعليم.
3: كنا صباح اليوم بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث للوقوف ميدانيا على مستوى جاهزية هذه المؤسسات، ظروف استقبال أبنائنا التلاميذ، حضور الطواقم التربوية، ولاحظنا مستوى جيد من الانضباط والحضور، وهي بداية مشجعة.
2: العام الدراسي الجديد في موريتانيا يستقبله المدرسون بالكثير من التفاؤل بحسب عضو المكتب التنفيذي لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا، الذي يرى أن مشاكل التعليم تتركز حول ضعف المحفزات والرواتب.
4: يستقبل المعلمون الموريتانيون السنة الدراسية 2026-2027 بالكثير من التفاؤل إثر تدوينة السيد الرئيس التي تحدث فيها عن إقرار حوافز والارتقاء بأوضاع العاملين في التعليم عموما، وخطاب السيد الوزير تركز على تحسين جودة التعليم والتكوين المستمر. لكن أعيد وأكرر أن مشاكل التحويلات تتركز أساسا حول ضعف المحفزات وضعف الرواتب.
2: افتتاح العام الدراسي بموريتانيا يأتي في ظل استمرار المدرسة الجمهورية التي تجعل التعليم الأساسي حكراً على المدارس النظامية، وتمنع التعليم الخاص من استقبال التلاميذ في السنوات الأولى من التعليم الأساسي. الشيخان سيدي مديئة، نواكشوط.
1: أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا بحظر تصدير المنتجات الغذائية المصنعة محليا والمنتجات الزراعية باستثناء التمور. حسب القرار الذي نشرت نصه وكالة الأنباء الليبية مساء أمس، فإن الحظر يشمل أيضا إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات المستوردة. في الصفحة الرياضية، الاتحاد الخليجي لكرة القدم يختار طاقما مغربيا لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج بقيادة جلال جيد. تفاصيل هذا الاختيار نطالعها رفقة يوسف الشاطر.
5: التحكيم المغربي سيكون حاضرا بقوة في نهائي كأس الخليج بعدما أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي مهمة إدارة المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة الثلاثاء بمدينة جدة للحكم المغربي جلال جيد. يعكس هذا تعيين الثقة في الكفاءة التحكيمية المغربية على المستوى الخليجي والعربي، خصوصا بعد أدائه في كأس العالم الأخيرة. الطاقم المغربي يضم أيضا الحكمين المساعدين زكريا برينسي ومصطفى أكركاد، فيما يتولى الكويتي عبد الله جمالي مهمة الحكم الرابع. أما في الفار فسيحضر حمزة الفارق كحكم رئيس للفار بمساعدة حكم من هولندا أروين بلانك. هذا التألق يأتي بعد كأس العالم التي عرفت حضورا متميزا لجلال جيد.
1: شكرا لك يوسف الشاطر. وبالورقة الرياضية ننهي النشرة المغربية. يعود إليكم الزميل أيمن الأحمد بعد الفاصل لتتمة باقي مواد الحصاد.
6: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
7: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
8: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
9: ميديا حصاد اليوم، ايمن الاحمد.

0: تغير الخريطة السياسية وتعطي لليسار أغلبية، أو يدخل اليمين واليمين المتطرف إلى الحكومة.
1: طيب أستاذ الحبيب، حكومة سانشيز استطاعت الاستمرار خلال السنوات الماضية بفضل تفاهمات برلمانية مع قوى سياسية متعددة من بينها قوى انفصالية في كاتالونيا. ما الذي تغير اليوم وجعل الحفاظ على هذه التوازنات أكثر صعوبة؟
0: نعم، فيما يتعلق خصوصا مشكل بيت القصيد، يعني الحزب الذي أسقط هذه القوانين، والحزب الذي لم يصادق دائما كان يعارض القوانين التي يقدمها الحزب الاشتراكي، هو حزب الهارب إلى بلجيكا، حزب بوجيمون، فحزب جونز هو من اليمين الكاتالاني الانفصالي. هذا الحزب هذا غير من موقفه نتيجة أولاً للضغوط الداخلية في كاتالونيا، لأن هناك حزب عنصري جديد في كاتالونيا المسمى أليونس كاتالان. هذا الحزب هذا فهو يأكل من هذا الحزب، فآخر استطلاعات الرأي في كاتالونيا تعطي الحزب الجديد العنصري أغلبية كبيرة في اليمين الكاتالاني. كذلك عدم عودة بوجيمون إلى إسبانيا، لا كذلك، فهو أثر كثيرا على العلاقة بين هذا الحزب وما بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ومن ثم مع الحكومة الإسبانية. إذن فحتى في البرلمان الإسباني الأغلبية الاجتماعية فهي يمينية في البرلمان الإسباني، فاليسار بصفة عامة لا يتوفر على أغلبية اجتماعية داخل البرلمان، فالأحزاب اليمينية لا الوطنية ولا الكاتالانية والباسكية فلها أغلبية داخل البرلمان الإسباني. إذن فهذه الصعوبة هذه التي مارس بها بيدرو سانشيز هذه الحكومة من 2023 في خضم هذه التوافقات التي لم يستطع جلب هذا الحزب ذو 7 برلمانيين في البرلمان الإسباني لكي يصادق على القوانين التي رفضت جلها من طرف البرلمان الإسباني.
1: طيب ماذا يكشف هذا التقاطع غير المعتاد عن طبيعة التحالفات السياسية في إسبانيا اليوم؟
0: الخريطة السياسية في إسبانيا فهي جد مبلقة، صراحة جد مبلقة.

0: الاجتماعية وفي المسائل الاجتماعية هناك قوى اليسار تكون أقوى من مواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية، تتعلق بالهجرة أو تتعلق بالأمن. لذلك فسنرى حملة انتخابية ساخنة، رغم أن ذلك فسبتة والأمن والهجرة قد يكونون أيضا حاضرين، لأن اليمين المتطرف لا محالة سيحاولون الضغط، سيحاولون كذلك المضي نحو هذا الملف ليكون موضع. لكن السكن فهو حاضر، لأن ما زالت هناك اعتصامات داخل المدن الإسبانية، وأعتقد أنها ستستمر إلى حدود بدء الحملة الانتخابية. كذلك هناك معطى
1: هل نحن أستاذ الحبيب أمام إذن إمكانية لتعزيز اليمين موقعه، أم أن طبيعة النظام الحزبي الإسباني ستفرض مجددا البحث عن تحالفات معقدة؟
0: الآن فهي في صالح اليمين واليمين المتطرف. اليمين لوحده الحزب الشعبي لا يستطيع، جميع استطلاعات الرأي لا تعطي أغلبية مطلقة لوحده، فيحتاج إلى حزب بوكس العنصري. لكن مع مرور والقرب من الانتخابات سنرى أن هناك نوع من ارتفاع حظوظ اليسار. لماذا؟ لأننا نرى استطلاعات الرأي، آخر مواقع في استطلاع، أن هناك 20% من الصوت النسائي لم يحددوا بعد صوتهم إلى أي جهة ستذهب، وهذه كتلة مهمة من الناخبين داخل إسبانيا، ويمكن أن يقلبوا الموازين والنتائج. ونعرف أن خلال الانتخابات الماضية أن النساء بنسبة كبيرة صوتوا لأحزاب اليسار مخافة من السياسات التي قد يتبعها اليمين المتطرف في إسبانيا. إذن فكما تنقولوا الماتش غادي تلعب، ليس يعني ماشي كل شيء، يعني ليس الكل الآن فهو محدد. هناك صراع، هناك انتخابات ستكون قاسية، ستكون مواضيع فيها جد مهمة. السكن سيكون في قلب هذه الحملة الانتخابية، لكن كذلك لا ننسى سيكون كذلك ملف الهجرة، العلاقة مع المغرب حاضرة، ملف ستة كذلك سيكون حاضر في هذه الانتخابات، لأن المغرب أصبح ليس فقط

0: رفض في البرلمان، وسيتم مضوضه في البرلمان عن طريق اللجنة الدائمة داخل البرلمان التي توفر فيها الاشتراكيون والحزب الذي معهم في الحكومة والحزب الوطني الباسكي على أغلبية في هذه اللجنة الدائمة في البرلمان التي تسير البرلمان حين تعلن انتخابات مبكرة. فالقانون سيصادق عليه لتكون هذه كذلك، فهي من الملفات التي ستكون أو من المواضيع التي ستكون في الحملة الانتخابية. إذا أردتم البقاء على هذه القوانين المخصصة للسكن فصوتوا على الأحزاب التي صادقت عليها في البرلمان، وإذا أردتم أن تسقط هذه المنافع أو هذه القوانين يمكن لكم أن تصوتوا لليمين واليمين المتطرف. يعني هذه فهي من العمليات الناجحة التي سيفعلها بيدرو سانشيز، حيث سيأتي من الباب الآخر ليصادق على هذه القوانين التي رفضت الأسبوع الماضي.
1: طيب في نظركم أستاذ الحبيب، ما السيناريو الذي يبدو اليوم الأكثر ترجيحا؟ يعني عودة سانشيز إلى الحكم بتحالفات جديدة، أم انتقال السلطة إلى اليمين، أم استمرار حالة عدم الحسم السياسي الذي طبعت السنوات الأخيرة؟
0: الآن جميع المعطيات تشير على فوز اليمين واليمين المتطرف، هذه معطى الآن، لكن مع مرور الأيام داخل الحملة الانتخابية يمكن أن تقع تغييرات. لا أعتقد أن التغييرات ستكون كبيرة، ولكن يمكن أن تأتي إلى أن الحزب الشعبي واليمين المتطرف لن يحصلوا على أغلبيات مطلقة في البرلمان، من ذلك لا يستطيعون التحالف مع أي حزب آخر، لأن هناك مقاطعة شاملة للأحزاب الأخرى للحزب اليميني العنصري. لذلك فالصراع فهو سيكون مفتوح في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة إلى حدود

وتقود العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة حركة غير مترابطة بشكل وثيق من المستوطنين الإسرائيليين المتشددين، معظمهم من الشباب، ومن بينهم متسربون من المدارس قدموا من خارج الضفة الغربية ويعرفون باسم فتية التلال. وتستمد هذه الحركة إلهامها من ايديولوجيا دينية قومية، وتسعى إلى توسيع الوجود اليهودي في الضفة الغربية المحتلة عبر إنشاء بؤر استيطانية غير مرخص لها غالباً على شكل خيام مؤقتة أو منازل متنقلة فوق التلال خارج المستوطنات الإسرائيلية القائمة. ويقول دافير فرشيفسكي من منظمة أبناء إبراهيم، وهي مجموعة من النشطاء المتدينين الداعمين لحقوق الفلسطينيين، إن الجيل الجديد لديه أجندة واضحة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال وسائل عنيفة. وذكر منشور على قناة المرتبطة بحركة فتية التلال أنهم نفذوا خلال الأشهر 12 الماضية 635 هجوماً في 158 قرية فلسطينية أسفرت عن إصابة 409 فلسطينيين وأحراق 436 سيارة. وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعداً في الأشهر الأخيرة بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى عن الملاحقة القانونية. وتعترف الحكومة الإسرائيلية بنحو 140 مستوطنة، بينما يبلغ عدد المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي حالياً نحو 400 وفقاً لحركة السلام الآن الإسرائيلية التي تراقب النشاط الاستيطاني. وعلى مدى سنوات ظهر مستوطنون أكثر تشدداً في توجههم الإيديولوجي متحدين الاستراتيجية التقليدية لحركة الاستيطان التي كان منطقها بناء المزيد من المستوطنين.

عادية تهم صباحا مناطق طنجة واللوكوس والغرب والأقاليم الجنوبية قبل أن تتوسع بعد الظهر لتشمل الخط الرابط بين طنجة وسطات، بالإضافة إلى مناطق سايس كرسيف ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين

0: الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر، وذلك بعدما رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها حكومته.
1: سانشيز أيمن الذي يتولى منصبه منذ عام 2018 قال في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا إنه من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة يجب الحصول على أغلبية مريحة من أجل انتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا. أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني كانت قد أسقطت التدابير التي اقترحتها الحكومة والتي تضمنت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا، وكان 10,000 المحتجين خرجوا في مسيرات السبت في مدريد ومدن إسبانية أخرى للمطالبة بتوفير سكن بأسعار معقولة. مزيد من التفاصيل في ورقة مراسلنا من مدريد محمد المدن.
2: تدخل إسبانيا بشكل كامل في أجواء الحملة الانتخابية، فقد أعلن بيدرو سانشيز الاثنين عن تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 29 من نوفمبر.
3: لقد قررت الدعوة إلى عقد مجلس وزاري استثنائي من أجل حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر.
2: وقد استقبل الحزب الشعبي إعلان الدعوة للانتخابات بتفاؤل، إذ اعتبر ألبرتو نونيز فيخو أن الإسبان سيقررون أخيراً.
4: وأخيرا ستقول إسبانيا ما تعتقد وستتحدث الأغلبية من جديد وسيقرر الإسبان، وأخيرا يمكن أن يرحل من لم يكن يجب أن يصل إلى هذا الحد أبدا، وأخيرا سنصوت وستتمكن إسبانيا من اختيار البلد الذي تريد أن تكونه.
2: من جهته يدخل حزب فوكس هذا الاستحقاق بطموح كبير، فقد وضع زعيمه سانتياغو أباسكال شروطه لأي اتفاق مستقبلي مع الحزب الشعبي.
5: ليست مجرد خبر جيد، بل هي خبر ممتاز أن نستطيع القول أخيراً إن لدينا انتخابات.
2: أما في اليسار فيحاول تحالف الجبهة الواسعة الجديد أن يرسخ نفسه فضاء موحدا، وقد دعا إرنس أورتاسون حزب بوديموس إلى تقديم مقترح يسمح بخوض الانتخابات في لائحة مشتركة.
6: في 29 من نوفمبر سنخرج لكي نفوز، لنفوز على من يريدون النيل من الحقوق، ولنفوز على من يريدون حماية المضاربين، ولنفوز على أولئك الذين يريدون إرجاع هذا البلد إلى الوراء.
2: وفي الوقت نفسه تستمر التحركات الاحتجاجية. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: في فرنسا شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها.
1: وفيما تترقب البلاد أيمن حراكا أوسع غدا الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية الفرنسية تراجع عدد المؤسسات المحتجة إلى 413 مقارنة ب 564 يوم الجمعة الماضي بفضل الحوار المستمر وسط محاولات حكومية للتجاوب مع المطالب، تزامنا مع اتهامها لجهات من اليسار الراديكالي بركوب موجات الاحتجاجات. فهل تنجح الحكومة الفرنسية في احتواء الحراك الطلابي عبر الاستجابة لمطالب التعليم، أم أن اتساع الاحتجاجات وأعمال العنف يدفعان الأزمة إلى مواجهة سياسية واجتماعية أوسع؟ أسئلة طرحها رضا كليفي على الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوسى من باريس، لنتابع.
7: يبدو أن الحركة الطلابية عازمة على توسيع رقعة احتجاجاتها، وأن العامل السياسي يبدو دخل على خط التصعيد. احتمال أن تذهب هذه الأمور إلى أوضاع خطيرة، وهو أن المطالب التي تعبر عنها الحركات الطلابية لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورنو أن تستجيب لها، خصوصا وأنها في صدد مناقشة ميزانية جديدة عنوانها الأساسي وهو التقشف الكبير. لذلك نحن قد نصل إلى بداية حوار بين الحكومة الفرنسية والحركة الطلابية، لكن هو حوار طرشان، إذ تطالب هذه الحركة الطلابية بتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية الفرنسية، ورئيس الحكومة الذي يعيش آخر شهوره قبل الانتخابات الرئاسية غير قادر على تلبية هذه المطالب، خصوصا وأنه يستعد لتنزيل وتفعيل ميزانية دولة. الهدف الأساسي من هذه الميزانية وهو تفعيل أيضا إجراءات تقشفية

0: هناك قناعة واضحة لدى الطبقة السياسية الفرنسية أن هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية قد تشهد مراحل تصعيد كبيرة، وربما قد تتوسع إلى قطاعات أخرى غير طلاب الثانويات، ربما قد تطال أيضا قطاعات حيوية أخرى.
1: نبقى في أوروبا، حيث دعا المغرب اليوم أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة.
2: وفي معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمة

0: التلقي قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. أكد السيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل كامل التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عمر زنيبر سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، اتصل به يوسف النعماني.
1: أكد الوفد المغربي على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الإفريقية في إطار الحوارات والنقاشات الدائرة حاليا حول إصلاح المنظمة، وكذلك في قطاعات هي الآن تحت النقاش ومفاوضات من أجل الخروج من الأزمة التي تتخبط.

به دولهم الأصل، باعتبار أن هذه الاقتطاعات يعني لها أثر كبير قد تصل إلى 8% من مجمول تلك يعني التحويلات، وبخفضها يمكن أن توظف هذه الأموال التي سترجع في إطار السلك الاقتصادي للدول.

0: تبادل في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. وجهتنا في السابعة منطقة الخليج العربي، حيث أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم مشاركته عبر ضربات جوية في الهجوم ضد الحوثيين الذي أطلقته الحكومة اليمنية. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أعلن اليوم انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. العليمي كان قد أعلن في خطاب وجهه إلى اليمنيين أمس الانتقال إلى الخيار العسكري بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام، مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة. قراءة في هذه الخطوة مع أحمد عائد رئيس تحرير موقع مأرب بريس من محافظة مأرب، اتصل به يوسف النعماني.
1: تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العدة والعتاد. بدأت معركة مباغتة للحوثيين في جبهة لم يكن يتوقعوها، وهي في مديرية حرض القريبة للحدود المملكة العربية السعودية بمحافظة حجة. وأنباء عن عملية واسعة وحقق الجيش تقدما كبيرا، أيضا في مديرية ذباب التي تحتها يقع مضيق باب المندب.

0: فأفسدتها ومزقتها.
1: قاعد بستعد للمطر لأنه الشادر قد ما بده يكون قوي كل يوم لازم تضلك تشده وتشتغل فيه عشان يضل هو قوي ويمسك المطر يعني قبل ما فيها يعني يلقى عنك. نحن ساكنين في شوادر في عبارة عن نايلون، لو تقلت عليه المي بتلاقيه بنبع طوب تنزل عليك المي وانت نايم انت وولادك.
0: أكثر من 162 ألف خيمة مهترئة وتالفة تقول الجهات المختصة، في حين ينتظر نحو 1,600,000 نازح في قطاع غزة شتاء قاسيا وخطيرا، خاصة من يسكنون داخل منازل متصدعة كحال أم العبد.
2: احنا يعني قاعدين في البيت هذا، احنا قاعدين فيه غصبا عنا، يعني خايفين من الشتاء يجي لانه كل بيتنا شوادر، فيعني كثير بنغرق. المنطقة هذه عنا هنا بتشر ميه، فعندنا سقف هذا كمان، يعني في اي لحظه ممكن يقع علينا.
0: تتعاقب فصول السنه على الغزيين وتتجدد معها معاناتهم ومأساتهم، في وقت يدرك به النازحون ان كل محاولاتهم لاصلاح وتحصين خيامهم ومساكنهم لن تحميهم من تقلبات الطقس. من مدينه غزه لاذاعه مدئه، سيف السويطي.
3: من قطاع غزة ننهي عرض السابعة، الكلمة تعود إليك مباشرة أيمن.
4: شكرا لك محمد، ونواصل معكم مستمعينا فقراتنا عبر الحصاد. بين غضب

0: عقابياً. تحسسهم للخطر برز من خلال تحركات استفزازية في الشارع لمجموعات من المتظاهرين المحسوبين على اليمين المتطرف، خاصة قرب معتصم بورتا ديل سول وسط مدريد. المهم، إسبانيا اليوم أمام مفترق طرق حاسم سيحدد الاختيارات السياسية للمجتمع الإسباني على المدى القريب. هل سيتجه المؤشر يميناً كما تقول ذلك استطلاعات الرأي، أم أن جراب الحاوي السياسي بيدرو سانشيز لا زال يخفي الكثير من المفاجآت ولم يقل كلمته الأخيرة بعد؟
1: شكرا للزميل محمد الغول. ومن القراءة في المشهد السياسي إلى فتح أخبار الملاعب الرياضية. مساء الرياضة مع الزميل يوسف الشاطر. مرحبا بك يوسف.
2: مرحبا أيمن.
1: إذن يوسف، البداية من كأس الخليج وتعيين جلال جيد حكما للمباراة النهائية لكأس الخليج التي تختتم غدا في جدة.
2: التحكيم المغربي أيمن سيكون حاضرا بقوة في نهائي كأس الخليج العربي بعدما أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة الثلاثاء بمدينة جدة للحكم المغربي جلال جيد. يعكس هذا التعيين الثقة في الكفاءة التحكيمية المغربية على المستوى الخليجي والعربي، خصوصا بعد الأداء المتميز لجيد في كأس العالم الأخيرة. الطاقم المغربي يضم أيضا الحكمين المساعدين زكريا برنسي ومصطفى أكركاد، فيما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع، وستشهد غرفة الفار حضورا مغربيا آخر بقيادة حمزة الفارق الذي سيشرف على التقنية بمساعدة الهولندي أروين بلانك والبحريني إسماعيل حبيب. هذا النهائي المرتقب يجمع السعودية والإمارات بعد تأهلهما للمباراة النهائية على حساب منتخبي عمان وقطر في الدور نصف النهائي.
1: نفتح ملف المنتخبات المغربية والبداية بمنتخب أقل من 20 سنة الذي أنهى تحضيراته لمواجهة ليبيا الأخيرة في بطولة شمال إفريقيا. يوسف،
2: هذا المنتخب الذي ضمن أيمن التأهل إلى كأس إفريقيا المقبلة في غانا التي ستجرى طبعا العام المقبل، سينهي مرحلة المجموعة الموحدة بمواجهة المنتخب الليبي. الفوز يعني التتويج بلقب بطولة شمال إفريقيا وتأكيد على قوة المنتخبات المغربية في مختلف الفئات السنية. على آخر التحضيرات التي قام بها المنتخب المغربي في مدينة الإسماعيلية المصرية، أنس بن عمر لاعب المنتخب يتحدث.
3: الحمد لله تكاليفنا لاكان اللي غات تكون في غانا ديال 2027. كنا درنا تعادل ضد المنتخب التونسي ولكن استرجعنا القوة ديالنا في الماتش ديال الجزائر وكذلك الماتش ديال مصر. الماتش ديال ليبيا كنوجدوا ليه حتى هو بكل حماس، حيتاش بقى لينا والو اننا حيتاش عندنا هدف هو اننا ماشي غير نتكاليفه وانما نكونوا حنا الاولين في المجموعة، وان شاء الله نتوفقوا ونكونوا ونديو هذا البلاي-أوف.
2: وبالحديث عن المنتخبات المغربية، انا المنتخب المغربي الاول مرحلة حالة التوقف الدولي بتعادل أمام مالي ترك بعد علامات الاستفهام والملاحظات. هذا رأي المدرب المغربي سمير عجام، كان ضيفا على برنامجي بوديوم.
4: ما هو ودي سيبقى دائما ودي. بالنسبة لي أنا في هذه المباراة ما كانش فيها فوائد كثيرة، إن لم أقول أنها كانت يعني منعدمة، ما كانت تشي فوائد كثيرة، لأن خاصة عندما يأتي الودي من بعد ما هو رسمي، خاصة أن المنتخب الوطني حقق العالم الكاملة في مباريتين الأولين. إلا أنني تفاجأت وكنت أتوقع على أن الناخب الوطني غيخضع لبعض التغييرات باش يشوف لاعبين أخرين ويعطيهم مثلا أجواء أخرى، لأن هاد مباريات الودي ما تطرحش دائما، لأن هادي تنظن آخر مرة غادي يمكن له يكون عنده هاد الإمكانية باش يمكن له يشوف لاعبين أخرين. كنت أتوقع على أن في حراسة المرمى مثلا غادي يعطي فرصة لحارس آخر، كنت أتوقع على أن بودلال غيعطيه وقت أيضا، كنت أتوقع ذلك على ان سواء الزبيري اللي ما ظهرش في المباراه الاولى بدك داك المستوى اللي كنا كنتظروه، كنت نتوقع على ان ما غيرميش بصابيري. فهاد المباريات الوديه فاللاعبين المحترفين راه ما تيبغيوش يلعبوها. لماذا؟ لانها بحال اللي قلت لك انا يعني جات من بعد ما هو رسمي، لان ملي تديرها هي الاخيره اللاعبين ما عندهم ما يبينوا لك، لان ملي تكون قبل من الرسمي تيمكن لاعب تي تقول. إذن هنا بالنسبة لنا هذه الودية فهي كانت واحد تنقولوا خالية من الضغط، خالية من الندية، واللاعبين ملي يعرفوا أنهم في آخر لو سيكل، يسون دون لو ديرني سيكل باش يلتحقوا بالأندية ديالهم.
2: بعيدا عن المنتخب المغربي، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كشفت عن

برنامج مباراتي مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة الاحترافية، حيث تتوزع المواجهات على عدة أيام. الجولة الثالثة تنطلق الخميس 8 أكتوبر بأربع مباريات أبرز

0: ومواجهة المغرب الفاسي ورجاء الرياضي، وتستكمل يوم السبت 10 أكتوبر بمواجهتي الكوكب المراكشي أمام اتحاد طنجة، وأمل تيزنيت بيواجه دفاع الحسن الجديدي، على أن تختتم الأحد بلقاء الوداد الرياضي والنادي المكناسي. أما الجولة الرابعة فتنطلق يوم الاثنين 12 أكتوبر بمباراة حسنية أكادير والجيش الملكي. في أخبار الدوليين المغاربيين، رياض محرز اللاعب الجزائري سيوقع لنادي الشمال القطري كمعاود للنجم المغربي المصاب محمد ربيع حرمات. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، في هذه الأثناء تتواصل الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية. فرنسا تتأخر على ملعب فرنسا الدولي أمام بلجيكا بهدف نظيف بعد 40 دقيقة من اللعب، وإيطاليا تتقدم على تركيا بنفس النتيجة بعد أيضا 40 دقيقة من اللعب. طبعا هذه المباريات تتواصل، والمنتخب الفرنسي يخوض مباراة في غاية الأهمية من أجل مواصلة الصدارة، غير أن الأرقام المسجلة في هذه المباريات تمنح المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة في انتظار نهايتها. بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يستعد إلى جانب الألبي سيليستي لخوض آخر مباراة له كلاعب للمنتخب الأرجنتيني أمام بنين الأربعاء. المباراة ستجرى على ملعب مونومونتال في العاصمة بوينوس آيرس، ومظاهر احتفالية كثيرة مرتقبة من أجل توديع الأسطورة البالغ من العمر 39 عاما. ريال مدريد يعتزم تحسين عقد لاعب التركي أردا جولر بعدما أصبح اللاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 21 سنة من العناصر المهمة في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو. أردا جولر سيوقع على عقد حتى يونيو 2031، هذا حسب يومية أس إسبانيا. في التنس، أهل السربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا الاثنين إلى نهائي دورة بكين بعد استبعاد منافسه الروسي دانيال ميدفيديف في نهاية المجموعة الثانية إثر مباراة اتسمت بالكثير من الحدة والشرسة. وبينما كان ميدفيديف متأخرا في النتيجة أمام المصنف الأول عالميا سابقا، ضرب الروسي في لحظة غضب كرة باتجاه المتفرجين الجالسين خلفه بعدما ارتدت من لوحات إعلانية، وبعد لحظات أبلغه الحكم رئيسي بقرار استبعاده من المباراة. جوكوفيتش قال بعد هذه المباراة:
1: بصراحة هذه هي اللحظات التي ما زلت ألعب وأنافس من أجلها. يكون الدافع كبيرا عندما تشعر بأنك قادر على مجاراة أفضل اللاعبين في العالم، خصوصا أمام 15,000 متفرج. هذه في رأيي هي اللحظات التي تجسد أحلام كل لاعب تنس. صحيح أن هذا العام كان صعبا بالنسبة لي لأسباب مختلفة، لكنني ما زلت هنا، ما زلت أقاتل، وما زلت أبذل كل ما لدي، وما زلت أجبر اللاعبين الشبان على بذل أقصى ما لديهم من أجل التغلب علي، وأتمنى أن يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة.
0: السربي البالغ من العمر 39 عاما سيبحث عن لقب جديد الثلاثاء أمام الأسترالي أليكس ديمينور 9. المباراة تنطلق على الساعة 11 صباحا بالتوقيت المغربي. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة. بعد لحظات يعود أيمن الأحمد.
2: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
3: L'Argentine est submergée un peu par ça.
2: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
4: قبل نشرة 7:30 إطلالة من جديد على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
5: Au Maroc, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux sur l'ensemble du pays. Il pleuvra sur le Tangérois, Loukos, El Gharb et sur les provinces du sud. L'après-midi, il pleuvra au long de la ligne Tangestat ainsi que sur Saïs, le Moyen Atlas, la région de Guercif, la moitié est du Haut Atlas ou encore à l'intérieur des terres des provinces du sud. Côté Mercure, il fera 27 degrés à Rabat avec des averses, 29 degrés à Casablanca, des averses prévues à Tanger où il fera 26 degrés, des averses également attendues à Laayoune et Marrakech où il fera respectivement 30 et 32 degrés. Il fera 30 degrés à Agadir, 28 degrés à Fès, 30 degrés à Oujda, 29 degrés à Derla ou encore 24 degrés à Tétouan. En Afrique du Nord, prévoir 29 degrés au Caire, 27 degrés à Tripoli et à Alger, 31 degrés à Tunis et ont encore 31 degrés également à Nouakchott avec un temps souvent nuageux et des orages. En Afrique de l'Ouest, il fera 29 degrés.

0: النساء في فلسطين بشأن أهمية إجراء الفحوصات الدورية والمبكرة للكشف عن سرطان الثدي، إلا أن ذلك لا يعني وصول العديد منهن في الوقت المناسب أو إجراء الفحص دون الشعور بأية أعراض، وهو ما يعرض المصابات منهن لمخاطر جمة. فحسب مختصين فإن طول الفترة الزمنية بين تشخيص سرطان الثدي والجراحة الأولية يرتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، أمر بات يشكل تحديا لدى وزارة الصحة الفلسطينية، خاصة عندما يتم تشخيص المرض متأخرا، كما تقول مديرة دائرة صحة الطفل والأمومة في وزارة الصحة الدكتورة رقية فقيه.
1: كل تقريبا فترة 30 يوم عم تفرق معنا بتزيد في الريت، فمثلا عندك من 30 ل 59 يوم تأخير بزيد الهازارد ريسك بنسميه أو نسبة الخطر على الست 1.08، بينما من 60 ل 89 بصير 1.12%، ومن 90 ل 120 بصير 1.37%، ثم زيادة بكل 30 يوم تأخير حوالي 15%.
0: تغير هذه النسب يرتبط أيضا بما تعيشه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب، فهذه الأزمة أثرت على تقديم الخدمة الصحية التي تراجعت بشكل ملحوظ بعد تقليص عمل الموظفين العموميين ليومين أسبوعيا، وعدم قدرة كثير من الفلسطينيين الذهاب إلى مراكز صحية خاصة لإجراء الفحوصات لما تحمله من تكاليف مالية عالية مقابل مجانية ذلك في القطاع العام، كما توضح مديرة مركز الدنيا التخصصي لأمراض النساء الدكتورة نفوذ مسلماني.
2: النساء مش عم تقدر توصل أصلاً من الطرق على الأماكن اللي فيها فحوصات، والأماكن مش متوفرة بالقرى والمناطق البعيدة، هذا واحد. اثنين، النساء لو قدرت توصل معهاش مصاري تدفع حق الخدمة اللي بدها تاخدها، فبالتالي أكيد يعني رح نشوف إنه خلال السنوات الجديدة رح يكون رجع ارتفع نسبة الإصابة بالسرطان ونسبة الوفيات من السرطان، لأنه الستات عم تتأخر عبين ما تيجي.
0: سرطان الثدي الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً في فلسطين من بين السرطانات الأخرى، وهو المتسبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء حسب وزارة الصحة الفلسطينية، يمثل الكشف المبكر عنه ومتابعة علاجه بمثابة حبل النجاة للمصابات فيه، وينعكس ذلك بطبيعة الحال عند التأخر في التشخيص، كما تقول إحدى المصابات هيفاء فواقع.
3: لما اكتشفته كان في الدرجة الثالثة، وأنا قدروا لي المرض إنه كان معاي من بين السنتين ونص للثلاث. هلأ لما صرت أخذ في الكيماوي طلع بش مجاوب معاي الكيماوي من كبر الورم وكبر الحجم الكتلة اللي عندي، فضل رب العالمين. أنا عملت عمليتي ما كانت سهلة، إزالة الجهة اليمنى، بس بفضل رب العالمين، لأن أنا خلص أكون أو لا أكون، وإني أنا بدي أعيش عشان عشان نفسي أولا، وعشان أولادي وعشان جوزي وعشان أهلي كل حبايبي.
0: وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم الكشف العام الماضي عن 626 حالة مصابة بسرطان الثدي من بين 100,000 امرأة، وأن 87% من الحالات التي يتم تشخيصها تقع في الفئة العمرية التي تزيد عن 40 عاما. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

غابات عشب البحر، وهي بيئات توفر الغذاء والمأوى والتكاثر لعدد كبير من الأنواع. وفي المقابل ظهرت أو ازدهرت أنواع أخرى تستفيد من المياه الأكثر دفئاً، والنتيجة أن الخريطة البحرية نفسها يمكن أن تتغير. أسماك تتحرك شمالاً، أنواع جديدة تدخل مناطق لم تكن تعيش فيها، وأخرى تجد نفسها أمام بيئة لم تعد مناسبة لها. والتأثير لا يتوقف عند الكائنات البحرية، فالصياد الذي اعتاد نوعاً معيناً من الأسماك قد يجد نفسه أمام وفرة أقل، أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها، أو مواسم صيد مختلفة. أي أن حرارة البحر يمكن أن تتحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً. والأهم أن العلماء لا ينظرون إلى موجات الحر البحرية باعتبارها أحداثاً منفصلة فقط، بل يدرسون تزايد تواترها وشدتها وانتشارها. البحر يمتص الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة في النظام المناخي، ولذلك فإن ما يحدث تحت الماء قد يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على التغير الذي يطال الكوكب. السؤال إذن ليس فقط كم بلغت حرارة البحر، بل كيف ستبدو الحياة البحرية عندما يصبح الدفء الاستثنائي هو الوضع المعتاد؟

لتأمين حدودها وحماية الأماكن المقدسة. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر، وذلك بعدما رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها حكومته. سانشيز الذي يتولى منصبه منذ العام 2018 قال في خطاب ألقاه في قصر مونكلوا إنه من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة يجب الحصول على أغلبية مريحة من أجل انتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا. في فرنسا شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها. وفيما تترقب البلاد حراكا أوسع نطاقا غدا، أعلنت وزارة التربية الفرنسية تراجع عدد المؤسسات المحتجة إلى 413 مقارنة ب 564 يوم الجمعة الماضي بفضل ما أسمته الحوار المستمر وسط محاولات حكومية للتجاوب مع المطالب، تزامنا مع اتهامها لجهات من اليسار الراديكالي بركوب موجة الاحتجاجات. دعا المغرب اليوم أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع

0: politique. Le rapport s'intéresse aux opportunités d'influence, mais aussi aux risques de désinformation. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Assama Soufi sur votre antenne à Maghreb et Dossier Extraordinaire sur notre antenne Afrique.
1: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: السماع الصوفي أحمد الخليع
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد أفضل الخليقة من لولاه هذا الوجود ما عرف، سيد كل السادات أكرمهم، أدنى مجيب لمن به هتف. فكن بهذا الزمان ذا نظر لنا كما كنت في الذي سلف، وأنت عبد الله صفوته، وقد أسأنا فإن عفوت عفا، صلى الله عليك وأهلك وسلم.

وسع العالمين علما وحلما، فهو بحر لم تعيه الأعباء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتحقق بأعلى رتب العبودية، وهي غاية التذلل والخضوع، فإن خضوعه لربه عز وجل لا يدانيه فيه أحد. ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه، لأنه المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية المختارة الربانية، وهو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كنز السر المصون في لطائف الإشارات الغيبية ورياض أزهار الفنون، الزاهي بقطائف المعارف الوهبية ونتيجة العلم المكنون، المخبوء في دقائق الرموز الخفية، وكلمة كن فيكون المستقبل.

0: وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب تدابير قدمت الحكومة لمواجهة أزمة السكن. الدراسة تتوقف في مئات المدارس الثانوية الفرنسية على وقع استمرار الحراك الطلابي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على ظروف التعليم. الأوساط الدبلوماسية والإعلامية المتابعة لملف الصحراء المغربية تنوه تفاعلاً مع مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي. في الرياضة، الاتحاد الخليجي لكرة القدم يختار طاقماً مغربياً لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج بقيادة جلال جيد. عمر بوشمع، أهلا بكم في هذه النشرة. دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب يوم الجمعة تدابير قدمتها الحكومة لمواجهة أزمة السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن انتكاسة كبيرة للحكومة وأعاد طرح التساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية في سنة 2027. هذا تقرير مراسلنا في مدريد محمد المدن.
3: تدخل إسبانيا بشكل كامل في أجواء الحملة الانتخابية، فقد أعلن بيدرو سانشيز الاثنين عن تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 29 من نوفمبر.
4: لقد قررت الدعوة إلى عقد مجلس وزاري استثنائي من أجل حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر.
3: وقد استقبل الحزب الشعبي إعلان الدعوة إلى الانتخابات بتفاؤل، إذ اعتبر ألبرتو نونيز فيخو أن الإسبان سيقررون أخيراً.
5: وأخيراً ستقول إسبانيا ما تعتقد، وستتحدث الأغلبية من جديد، وأخيراً سيقرر الإسبان، أخيراً يمكن أن يرحل من لم يكن يجب أن يصل إلى هذا الحد أبداً، وأخيراً سنصوت وستتمكن إسبانيا من اختيار البلد الذي تريد أن تكونه.
3: من جهته يدخل حزب فوكس هذا الاستحقاق بطموح كبير، فقد وضع زعيمه سانتياغو أباسكال شروطه لأي اتفاق مستقبلي مع الحزب الشعبي.
6: ليست مجرد خبر جيد، بل هي خبر ممتاز أن نستطيع القول أخيراً إن لدينا انتخابات.
3: أما في اليسار، فيحاول تحالف الجبهة الواسعة الجديد أن يرسخ نفسه فضاء موحدا، وقد دعا إرنس أورتاسون حزب بوديموس إلى تقديم مقترح يسمح بخوض الانتخابات في لائحة مشتركة.
7: في 29 من نوفمبر سنخرج لكي نفوز، لنفوز على من يريدون النيل من الحقوق، ولنفوز على من يريدون حماية المضاربين، ولنفوز على أولئك الذين يريدون إرجاع هذا البلد إلى الوراء.
3: وفي الوقت نفسه تستمر التحركات الاحتجاجية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: الحراك الطلابي في فرنسا اليوم فقد فتى يبلغ 15 عاما إحدى يديه إثناء التقاطه قنبلة أطلقتها الشرطة، فيما وصل الطلاب في أنحاء فرنسا المطالبة بتحسين ظروف الدراسة في موجة احتجاجات مستمرة منذ أيام شهدت إشعال حرائق وإقامة حواجز عند بعض المدارس وتعطيل الدروس في مئات المؤسسات التعليمية. وعشية انضمام نقابات إلى حراك الطلاب الثانويات، ظل الغضب عارما اليوم مع إغلاق مئات المؤسسات التعليمية ووقوع عدة حوادث. حول نجاح الحكومة في احتواء هذا الحراك نتابع توضيحات مصطفى توصل، الإعلامي والمحلل السياسي من باريس، حاوره رضا كريفي.
8: يبدو أن الحركة الطلابية عازمة على توسيع رقعة احتجاجاتها، وأن العامل السياسي يبدو دخل على خط التصعيد. احتمال أن تذهب هذه الأمور إلى أوضاع خطيرة، وهو أن المطالب التي تعبر عنها الحركات الطلابية لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورنو أن تستجيب لها.

خصوصا وأنها في صدد مناقشة ميزانية جديدة عنوانها الأساسي وهو التقشف الكبير. لذلك نحن قد نصل إلى بداية حوار بين الحكومة الفرنسية والحركة الطلابية، لكن هو حوار طرشان، إذ تطالب هذه الحركة الطلابية بتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية الفرنسية،

0: ورئيس الحكومة الذي يعيش آخر شهوره قبل الانتخابات الرئاسية غير قادر على تلبية هذه المطالب، خصوصا وأنه يستعد لتنزيل وتفعيل ميزانية دولة. الهدف الأساسي من هذه الميزانية وهو تفعيل أيضا إجراءات تقشفية لبعث رسائل مطمئنة للأوساط الأوروبية والأوساط المالية العالمية. لذلك هناك قناعة واضحة لدى الطبقة السياسية الفرنسية أن هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية قد تشهد مراحل تصعيد كبيرة، وربما قد تتوسع إلى قطاعات أخرى غير طلاب الثانويات، ربما قد تطال أيضا قطاعات حيوية أخرى.
1: في انتظار القرار الجديد الذي سيصدر هذا الشهر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، تولت ردود فعل الأوساط الدبلوماسية والإعلامية المتابعة للملف تفاعلا مع مضامين نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع انطلاقا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات.

0: الجيش يؤكد على الموقف المغربي في موضوع المبادرة نحو الحكم الذاتي على أن تبقى الصحراء المغربية تحت مظلة المملكة المغربية. وهناك يعني توجه يعني إيجابي يطالب به غوتيريس، يعني تبدأ العملية بمرحلة انتقالية بسيطة ويتم التفاوض مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الأهالي في منطقة الصحراء. وهناك يعني تأييد دولي للمبادرة المتعلقة بتطوير فكرة الحكم الذاتي، هو اتجاه يتوافق مع رؤية المملكة المغربية في أن يكون حكم ذاتي وإعطاء صلاحيات للحكم الذاتي في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، شريطة أن تبقى هذا الحكم الذاتي تحت مظلة المملكة. وبالتالي يعني يتم سحب يعني البساط من تحت محاولة الانفصال عن المغرب، وهذا شيء يعني يرفضه الجميع بما فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
1: أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مساء اليوم مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك بموجب اتفاقية دفاع موقعة قبل نحو شهرين. وعقدت الدول الثلاث اجتماعا طارئا في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، تقرر خلاله الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. اعتبر الرئيس الأمريكي أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط مرده الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا وليس الحرف الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز. بالمقابل قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن مخزونات النفط العالمية منخفضة بشكل مقلق بسبب التوترات الجيوسياسية بعد أيام من قرار مجموعة السبع بضخ كميات إضافية من احتياطاتها في الأسواق لكبح الأسعار وخفض المخاوف بشأن الإمدادات. وقال رئيس أرامكو خلال منتدى للطاقة احتضنته لندن بات هامش الأمان لضمان استقرار الإمدادات ضئيلا بشكل مقلق. هذا تعليق إبراهيم بدران خبير اقتصادي من عمان.
2: أسواق النفط هي أسواق هشة للغاية، هناك تخوف لدى المنتجين، تخوف لدى شركات النقل، تخوف لدى شركات التأمين، تخوف لدى الدول لكي تحافظ على احتياطياتها من مخزونات النفط ومشتقاته، وبالتالي السوق ضعيف.

0: وبالتالي مخزونات الدول من احتياطيات النفط والمشتقات النفطية تستهلك جزء كبير منها. فإذا أضفنا إلى ذلك العقوبات المفروضة على روسيا، ندرك أن سوق النفط الآن هو في حالة ترقب، ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى الأسعار ولا استقرار السوق طالما الوضع استمر على ما هو عليه الآن.
1: قررت الحكومة الإيطالية مؤخرا أول خطة وطنية لرعاية كبار السن الذين يعانون من الوهن وغير قادرين على رعاية أنفسهم، مع تخصيص أكثر من 1.5 مليار أورو لصندوق رعاية غير القادرين على رعاية أنفسهم حتى العام 2027. وحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الرعاية المنزلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات وزيادة الأطر العاملة في قطاعي الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يضمن دعما أفضل لفائدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما. نتابع تعليق يونس توفيق الكاتب الأكاديمي من روما، تحدث إلى يوسف.

0: مهاجرين غير الشرعيين، وبهذا تحاول أن تكسب شريحة من المنتخبين الإيطاليين، ومن ناحية أخرى أيضا تحاول أن تمنح لهم أجوبة ومساعدات من جهة أخرى.
1: في الرياضة، الاتحاد الخليجي لكرة القدم يختار طاقما مغربيا لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج بقيادة جلال جيد. تقرير في الموضوع ليوسف شاطر.
2: التحكيم المغربي سيكون حاضرا بقوة في نهائي كأس الخليج العربي بعدما أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة الثلاثاء بمدينة جدة للحكم المغربي جلال جيد. يعكس هذا التعيين الثقة في الكفاءة التحكيمية المغربية على المستوى الخليجي والعربي، خصوصا بعد أداء جيد في كأس العالم الأخيرة. الطاقم المغربي يضم أيضا الحكمين المساعدين كريا برينسي ومصطفى أكركاد، فيما يتولى الكويتي عبد الله جمالي مهمة الحكم الرابع، ومواطنه سعود الشمالي مهمة الحكم الخامس. وستشهد تقنية حكم الفيديو المساعد بدورها حضورا مغربيا، إذ عين المغربي حمزة الفارق كحكم للفيديو بمساعدة الهولندي أروين بلانك والبحريني إسماعيل حبيب. النهائي المرتقب سيجمع السعودية بالإمارات بعد تأهل المنتخبين على حساب قطر وعمان خلال الدور نصف النهائي.
1: وبتقرير الرياضيين هي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Sil